0: لطيفة يلي مروح في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. ودلوقتي هنروح لفقرة بي سوشيال. بي سوشيال في برنامج هوا الأيام مع جو يونان خبير السوشيال ميديا والصحفي. أهلا وسهلا بيك. النهاردة هتكلمنا على الترند, بس الترند المتعلق بالإيفنتات, مش كده جو؟ أهلا بيك في هوا الأيام.
1: هاي سميرة, أول شيء اشتقت لي وشتقنا المستمعين والمتابعين لبرنامج هوا الأيام وإذاعة مونتي كارلو. اليوم مثل ما قلت رح نحكي عن الترند, بس مش الترندات اللي بتكون عادي على السوشيال ميديا, الترندات اللي بتكون بيوقعنا يعني بحياتنا اليومية مع الأرض, وقت تتحول لترند على السوشيال ميديا وبيصير الكل يحكي فيها وبتصير كل البراندات تحكي عنها لتوصل وتنشهر وتسوق منتجاتها.
0: ممكن تكون أخبار, ممكن تكون فعاليات, ممكن تكون حاجة بقت على الموضة مرة واحدة, مش كده؟
1: صحيح. يعني اليوم رح نحكي عن كذا ترند شفناها مؤخرا, كانت مثل إيفنتات, ممكن معقول أغاني, معقول أخبار, على صارت على أرض الواقع وتحولت لترند رقمي على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتالي اليوم للواحد اليوم يقدر يوصل والناس تشوفه, بدك بيطلع على هيدا الترند بيقفش عليها كرمال يوصل. يعني اليوم مثلا كمان على سبيل المثال سميرة إبراهيم صار في غنية ترند على السوشيال ميديا, مثلا غنية سان لوفان الجديدة هي ترند على السوشيال ميديا. سميرة مثلا بتنزل فيديو لها بيهايند ذا سينز هي وبمونتي كارلو على أنغام وعلى حين هيدا الغنية كرمال الفيديو تبعها يروح فايرل والناس تشوفها. هيدا هي المثل اليوم رح نحكي عنه, بس رح نحكي هيدا يعني رح نحكي انه مواقع التواصل شو بتفيد هيدا الترند. يعني على كمان سبيل المثال اليوم مهرجان كان, يلي هالمهرجان العالم يلي كان يصير من سنين لورا, اليوم بوجود السوشيال ميديا شو اضاف على مهرجان كان؟ كمان الافلام اليوم السينما قد ايه كانت تنزل افلام بالسينما ينعمل لها دعايات, بس اليوم لانه نروح نحضر هذا الفيلم صار ترند, قد ايه صار في قبول, قد ايه صار عم بيكون شباك التذاكر عم ينبيع كتير تذاكر. كمان رح نحكي عن كل كيس بكيستها.
0: يعني الترند بيعمل بوست رهيب قوي للسلع, للفعاليات اللي بنتكلم عنها, كانت فعاليات ثقافية أو حتى الأخبار. بس أنت هتفهمنا كمان اللعبة من الداخل.

0: الكواليس اللعبة إزاي، وليه سميرة مثلا هتستخدم الأغنية الجديدة دي اللي نازلة اللي هي أصبحت نفسها ترند علشان كأنها موجة وبتعمل سيرف عليها علشان تروح أبعد كمان وتستفيد من الترند. نبتدي صح. منين بقى جو؟
1: رح نبتدي أول شيء من اللي بدك يعني القصص اللي قفيناها، نبلش من الأجدد من الأقدم للأجدد. أول شيء رح أبتدي بعالم، إذا بدك ناخد مثل عفوا ناخد مثل مثل عن عالم الأفلام والتي في، يعني القصص المتلفزة. أول شيء بنبلش به لما كان الانيفرساري تبع هانا مونتانا مايلي سايرس، هيدي اللي عندي الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني عيد مايلي سايرس، صرنا بنشوف محلات بينزلوا بيجامات براندد مايلي سايرس، رجعت درجت، صرنا نشوف حفلات تنعمل بارتيز مايلي سايرس. الموفي اللي عملته الموفي او اذا بدك الكومباك الدوكيومنتري اللي عملته للعيد العشرين خلت الناس تفوت على ديزني بلس تشترك وتحضره بس لتشوف هيدي الهايب. يعني خلق هايب على السوشيال ميديا ضخمه ضخمه ضخمه ضخمه ضخمه، خلت الناس اللي اوريدي يمكن ما بيعرفوها لهانا مونتانا ويمكن الجيل الجديد يفوتوا يحضروا ليشوفوا شو هيدا الشيء. سو هيدي الترند يلي صار عم انكسر، في عنا بيجامات، اغاني رجعت راحت فايرل، الناس صارت تنزل تنزل تنزل فيديوهات على السوشيال ميديا هي وعم تحضر هانا مونتانا، لانه خلص صارت يعني بدها تفوت بالبابل، بدها تطلع على الموجه اذا بدك موجه الترند. فهيدا الشيء شو عمل؟ خلى الناس تفوت تشترك بديزني بلاس، تدفع سبسكريبشن وتحضر كمان تحضر كمان هيدا الدوكيومنتري يلي عملته هانا مونتانا. ريجاردلس يا سميره اوقات، لانه اوقات بتكون الترند والهايب اقوى كثير من المسلسل او من الموفي حد ذاته. مش عم بحكي عن كيس مايلي سايرس وهانا مونتانا، رح نشوف هلا على غير كيس. فوقتها نزلت مايلي سايرس الغنيه تبعها اللي هدتها للجمهور اللي حاضرها بالدوكيومنتري كمان راحت فايرل، اسمها الغنيه يونجر يو، بتحكي انه مايلي سايرس عم تتوجه لحالها، هانا مونتانا عم تتوجه لحالها وللناس اللي حضرتها للجيل اللي حضرها وكبر معها يلي انا منه مثلا. فهالغنيه اسمها يونجر يو، بكلماتها بتقول انه يعني بالاختصار بتقول انه كانه عم تحكي انه هي يو يونجر يو، عم تسأل عنه الصغير مش عنه هو كبير. فكل الناس استعملوها وانا استعملتها. مثلا شو حطيت صوري، انا صورتي انا وصغير، صورتي انا وعم بكبر، وصورتي انا هلا، لانه هي بتقول هل انت فخور بالشيء اللي وصلت له انه. فكتير غنية ايموشنال وراحت ترند على السوشيال ميديا ايموشنال سونج. وكل جيل الجن زي تبع مايلي سايرس وهانا مونتانا اكشلي استعملها وتأقلم معه. تمام، منروح على موفي The Devil Wears Prada ومايكل جاكسون. هون الموفيز اللي تقريبا نزلوا بالتزامن مع بعضهم واذا بدك انتشروا بكل صالات السينما. هون الموفيز الاثنين قبل سميرة، اذا بنرجع على ورا بالزمن، كان ينزل الموفي ماكسيموم ينزل له بيلبورد او اعلان على السوشيال ميديا بطريقه سبتيل. اليوم صار بيتبرمج هذه الترند، بتكون ترند مبرمجه للموفي. فالناس عقد ما حكيت بمايكل جاكسون ورجعت كمان تحط له أغاني The Devil Wears Prada. اليوم مثلا محل شو عرفني ببيع ساندويش دجاج، بيعمل شيء ليطلع على ترند The Devil Wears Prada، لأنه شو عرفني The Devil Eat ساندويش دجاج، عرفت شو قصدي؟ سو بيستعمل هالترند تو بروموت ولا يحس انه هو اب تو ديت، ليحس الاودينس تبعه انا اب تو ديت. فكمان من ورا هيدي الترند واذا بدك الديسكشن الهيوج ديسكشن يلي صارت على السوشيال ميديا، صار في قبول يعني ارقام عاليه كتير كتير كتير على هول التو موفيز. كتير كتير كتير كتير صار في بيع تذاكر لهول التو موفيز. بس بدي اقول هون شغله سميره، انه اذا تفوت اليوم على السوشيال ميديا كل الناس بتقول انه الهايب اللي انعملت على موفي The Devil Wears Prada ومايكل جاكسون اقوى بكتير من الموفي كتير كان يعني اذا بدك عم بقول اوفر ريتد. وايل احنا بنفسر للناس انه ما كان اوفر ريتد، هو الناس بس عملت له ترند بس ما ادري اذا حلو او مش حلو. فاليوم هيدا هو هون الذكاء، انت تسوق الشخص للبرودكت تبعك ليروحوا يجربوا. ولكن كمان بدي افتح هون بارانتيز صغيره، اليوم ان كنتوا عم بتسوقوا برودكت موفي غنيه حيلا شيء، ما بحياتكم تعملوا البري ماركتنج كامبين اقوى بكتير من الاكسبكتيشنز تبع البرودكت. بالعكس خلوا الماركتنج تكون عاديه والبرودكت تكون اقوى، لانه يعني اليوم انت بخف التراست تبع الكلاينت تبعك يعني اليوم سميره عم تعمل برنامج جديد بتنزل عنه اعلان وتيزر باقوى برنامج احلى برنامج
0: بنزل احلى لقطات، وما تيجي تتفرج على البرنامج تلاقي انه ما فيهوش حاجه اللقطات دي كانت احلى من البرنامج نفسه.
1: صحيح، انت عملت الهايب تبعك، بس تعي جيب الناس تحضرك بالحلقه الثانيه، رح تفشل لو شو ما عملتي، لانه انت فقدت الكريديبيليتي والمصداقيه. فهون احنا عم نحكي كيف الترندات او كيف القصص يلي عم بتكون على الارض عم تتحول لترند على السوشيال ميديا، ولانه السوشيال ميديا يوزرز بحسوا حالهم انفولد فيها، بقولوا لا بدي اروح احضر هذا الموفي، مش لانه انا بحب مايكل جاكسون ولا انا بيعنيني الزافل وير برادا، بس لانه ترند وبدي اشوف الناس عن شو عم تحكي.
0: صحيح صحيح. دلوقتي فهمتنا انه مع عصر السوشيال ميديا اللعبة كلها اتغيرت، وممكن اللي بيحصل على السوشيال ميديا يجي غزي الافلام نفسها، يعني الناس هتيجي. بقينا نشوف حتى محلات سلع ما كناش نسمع عنها اي حاجة، بتلاقي طوابير امام المحلات وانت ما تفهمش ايه اللي حصل فيه، ايه مفيش جريدة اتكلمت عن الموضوع، بس بتفهم على طول حد يقولك ما دون معاد كلمونا عن السلعة دي عن البراند ده على السوشيال ميديا، ده كمان بيبقى ترند.
1: ايه تحالي شغلة سميرة، اليوم صار البيربوس تبع الفنان الممثل صاحب الشركة صاحب المطعم بيقولك ما تعملي ماركتينج كامبين، بيقولك بدي اعمل ترند. ليه؟ لانه الترند هي بتجيب الكاستمر لعندك. يعني مثلا قلت انت عن محلات مأكولات لو عطيني مثال، اليوم درج كتير كمان موجودة عندكم بفرنسا، درج في لبنان الجاتويات على شكل فروت طازجة عم تطلع قدامك هون، مثل كمان على مثل تاني الشوكولات دبي شوكولات عامل شيء بيجي الشوكولات قلبه بيستاشيو، عامل هايب مخيف بالعالم العربي كله، وحتى في كتير بالمناطق بأوروبا عامل هايب دبي شوكولات.
0: صحيح،
1: هيدا الترند هو ماشي شوكولات كتير طبيعي قلبه فيه بيستاشيو، خلت الناس تدفع بار الشوكولات $40 $40 بار للشوكولات كرمال تجرب الترند وتنزل فيديو على تيك توك. صاحبة الشركة عملت بسنة ملايين الدولارات، وخلت محلات للشوكولات يصير عندها أوبشن، مثلا بتروح انت على المحل اللي عنده هيدا الشوكولا تقول بليز بقلك عندي انا شوكولات في بقلبه بينات، في عندي شوكولات بقلبه تمر، في عندي شوكولات دبي شوكولات هيدا اكسترا. سو خلت الناس في عنده دبي شوكولات لانه هيدا صار برودكت اكسترا بتخلي الناس تجي لعنده، اتس انادد فاليو اوبشن. كم يعني اليوم صار في ناس بتروح على محلات بس لتجرب هيدا الترند، وبقلك بيجي اليوم لعند الكلاينت اللي بدي انا اشتغل له ماركتينج، بقول له جو بدي هيدا الساندوتش اللي بدي اسوق له يصير ترند كرمال الناس تجي تجربه. وعم بتصير كتير on social media، يعني كتير اليوم في entrepreneurs عم يطلعوا جديد بيكونوا مثلا هن influencers بيخلقوا البرودكت تبعهم. انت اليوم بس تكون influencers وتعمل البرودكت تبعك بتصير ايه، بتصير ترند. كمان على سبيل المثال ناخد يومي بيوتي، اليوم هي شيء كلاس اي influencer على social media، عملت اليوم اصلا it's a trend انه الانفلونسر يخلق برودكت له، عملت لها براند اسمها يومي بيوتي. كمان عنا كارين وازن عملت براند لها اسمها كمان تبع اليونايتد كارين وازن. اليوم it's a trend for جن زي اذا بدك generation جيبوا اليونايتد مع الكارين وازن. صار اكتر انه انت كيف تلعب على النيفو بسيكولوجيك وعلى العقل تبع الكونسومر تبعك يلي موجود على السوشيال ميديا يلي بتجري لعندك، وهيدي اتس اكتر. يعني مثل عم نرجع نشتغل نحن على الشيء البسيشيك تبعه، انه لانه هيدي اتس نوت ا نيد بس اتس ا ترند. سو قبل كان الواحد يشتري لانه اتس ا نيد، هلا بيشتري لانه اتس ا ترند. ما بعرف اذا عم توصل الفكره سميره لك وللمستمعين.
0: الفكره واصله، بس اكيد في ناس بتقول يعني انه كل الناس دي اللي بقوا مؤثرين لو كل واحد منهم هيقعد يطلع ترند الواحد مش هيلاحق، في ازمه.
1: هو صح، هو اكيد في ازمه، بس يوم القوة بالإنفلونسر. يعني كمان بعطيك إكزامبل تاني، اليوم لما كارين وازن طلعت اللينات تبعها وعينات النظر تبعها وعينات الشمس تبعها عفوا، مش بس سوقت لها هي عبر منصتها كارين وازن، بعتتها لأكثر من 100 إنفلونسر رفقاتها نزلوها عندهم، جايز شوفوا شو يعني بهيدا اسمه نحن نسميه بي آر باكج، نبعت بي آر باكج زي نعملنا الدعايات نحن هيدا بنشتغلها على طول. سو كمان كانت الكامبين تبعها أقوى تبقى في كتير إنفلونسر نزلوا برودكت لألون بس ما نجحوا كتير، عرفتي؟ يعني في كمان اوقات فنانين نزلوا برفانات لانه ما نجحوا. مثلا
0: طب اللي بيخلي ترند يعني السلعه بتشتغل علشان الترند كان صح ساعات؟
1: لا، هي مش هو اللي بيخلي الترند ينجح، هي اتس اباوت ذا ستراتيجي. اليوم انت قدرت تلعبيها صح وقدرت تبين ترند عفويه مش ترند مصطنعه. يعني اليوم في ترندات بتكون هي مبرمج لها بس بتبين عفوية، إنه صار بعفوية إنه حدا جربها كان عم يضحك، أو تبقى أو تيجي بنزلها شخص مش شخص مش معروف بينزلها، بس بيجيب فيوز كثير عاليين، بكون معمل لها بوست. ف ديبند. وكمان بدي اعطيك كمان هيك مثل خبريه سريعه سميره، اليوم لانه قوه الترند ولانه قوه الانفلونسرز، حتى اليوم صاروا الفنانين، انا لو بشتغل كثير بالمجال الفني، بيفكروا مش بالكلام الحلو، بيفكروا بالكلام المعقول يعمل ترند، وبالساوند المعقول يروح فايرل. سو هيدا كثير مهمه. اليوم في كتار فنانين كلاس اي، صف اول، مش صف اول عادي، صف اول بلس بلس بلس، بياخذوا معهم على حفلاتهم برا انفلونسرز، ثلاثه اربع انفلونسرز، بيدفعوا لهم تيكت، بيدفعوا لهم مصاري، بيدفعوا لهم الستاي، كرمال شو؟ كرمال يصوروا معهم بيهايند ذا سينز باك ستيج، هن عم تحت عم يحضرون، كرمال يرجع هذا الفنان الناس تنحكى فيه. وهيدي اتس سمثينج سمارت، هيدا شيء سمارت، ما تفكر انه شيء غلط. اليوم هذا الفنان الصف اول اللي له 30 سنه بالسوق و40 سنه بالسوق، كيف بده يرجع يجدد حاله ويجدد نشاطه؟ يعني اليوم الفنان يلي اليوم همه الشخص اللي عمره 20 و30 سنه يروح يدفع تيكت ويحضر له كونسرت، بده يرجع ينشط، بده ينشط. يعني انا اليوم عمري اكس سنه بالعشرينات، بدي احضر هيدي الفنانه، بس هيدي الفنانه مش على ايامي. انا كيف عم شوفها؟ عم شوفها ثرو الانفلونسر يلي انا بتبعها، لانه هي عم تحضرها انا
0: صحيح.
1: لا بدي احضرها كمان. سو هيدي هي الاستراتيجي الذكيه يلي الكل عم يعملها، الفنانين، الفستيفالات. كمان فستيفال كان، فستيفال كان هالسنه تلقى بعض الانتقادات سميره، لانه لقوا بعض الناس انه خف وهجه. شو قصدنا بخف وهجه؟ من 20 سنه لورا او 15 سنه لورا، كان فستيفال كان اللي بيروح على فستيفال كان مجرد انك تروحي تندعي مش تتكرمي، يعني انت هيدا صار انكتب عندك بجنس. يعني اليوم صار الوصول
0: دلوقتي كل واحد بيروح كان
1: للاسف، اليوم صار الدخول على فستيفال كان كانك فايت على شي مطعم، بطل عنده هيدا الرهبة.
0: زي الدفيليهات، عروض الازياء برضو لاكبر ماركات، بقى موضوع الكل بقى يروح.
1: صح، تبين مؤخرا انه فستيفال كان في انفلونسرز من العالم العربي هن اندعوا كرمال يكون عم يعملوا هايب لفستيفال كان على السوشيال ميديا. وكمان اذا بنلاحظ انه فستيفال كان هالسنه كثير اخذ ضجه على السوشيال ميديا، وايل بسنين قبل لما ما كان فيها الانفلونسر وفكره الترند ما كان ينحكى هالقد فيه، ما ينحكى فيه على التراديشنال ميديا، مش ما ينحكى فيه، ينحكى فيه على التراديشنال ميديا. وكمان في اوبشن انه انت تشتري التيكت تبعك. اليوم وجود تشتري التيكت تبعك صاروا عم بيروحوا الانفلونسرز، ممكن انفلونسر يعني كلاس سي او يمكن كلاس دي، بيروح بيلبس هالفستان بيتصور على الريد كارد بفستيفال كان وبينزل على السوشيال ميديا. كثير انحكى هالسنه بفستيفال كان كثير، وحتى تعرفوا عليه الجيل الجديد والشباب الجديد. هو كان فيستيفال يعني مخضرم اذا فينا نقول. وبذاك الوقت كمان سمير، لانه هالقد كان انفولد على السوشيال ميديا، شفنا كثير محلات بوتيكات عادي عملت قصص خاصه بفيستيفال كان. في مثلا محلات حطت قدام المحل تبعها مثلا بينت الارما تبعها، شو عرفنا، في بوتيك سميره مثلا، قدام بوتيك سميره حطينا ريد كاربت، مشينا عليها موديل بالايتمز تبعنا، وحطينا انه سبوت اس بفستيفال كان، عملنا شيء لذيذ تو بروموت اور برودكت، وقفشنا على الترند. كمان
0: يا سلام.
1: المات جالا السنه على السوشيال ميديا كان حديث، يعني بنلاحظ قد ايه الترندات بيكونوا ورا بعض، تك تك ما بتلحق. المات جالا كمان هيدي السنه كمان الناس مثلا شو عملت؟ صار في ناس مثلا صارت تقلد اللبس، الاوتفيت، مثلا شافوا فنانه لابسه شيء غريب بيقوموا بيلبسوا مثلها وبيعملوا بطريقه ساركاستيك. صار في عندنا الفاشن بوليس، بيطلعوا ناس بيحكوا بقيموا كل هيدي الترند. صارت بيطلع انا بفيديو بحط وراي جرين سكرين بصير قيم كل اطلاله 8 اوفر 10 7 اوفر 10 اتسترا. دونك هون الاحداث يعني كانت تصير من 10 سنين، بس عم بتصير بهيدي السنتين ثلاثة، تغير مفهومها وصار تروح فايرل أكتر. يعني فقدت بمطرح شيء وربحت شيء كمان بمطرح تاني بظل الترندات والسوشيال ميديا.
0: صحيح. بس فك شفرة الترند وإزاي الترند ده نجح ولا لأ، موضوع عميق جدا، وبقى فيه ناس كتير زيك جو متخصصين، وكالات بقت تشتغل على الموضوع ده. قد إيه دلوقتي الشركات ضمت في استراتيجية التواصل والتوزيع السوشيال ميديا؟
1: اليوم سميره مثل ما ذكرت هيدا الشيء بيكون مبرمج. يعني اليوم انت بتروحي لعند شركه فيها بليز طلعي لي هيدا البرودكت ترند، طلعي لي غنيه ترند، هي بتعمل لك اول شيء السيرفيس كونسلتنج استشاره وبتقدم لك السيرفيس. بس اليوم صار في شركات يعني بتقلك انه هيدا شيء اساسي. اليوم كمان نرجع نحكي اكزامبل، المهرجانات من 3 4 سنين 5 سنين كانت تفكر لك بماركتنج استراتيجي للمهرجان تبعها. اليوم بتفكر حتى ما تفكر لك بديجيتال ماركتنج، بتفكر لك بسوشيال ميديا استراتيجي. بتقول لك انا عندي برايورتي سوشيال ميديا استراتيجي، فهي تعمل لي اكتيفيشن بهيدي الزاويه، يكون في تليفون مع فوكس بوب على التليفون، تفتح لي لايف على تيك توك، تعمل لي كولابوريشن مع تيك توك لايف، تعمل لي كولابوريشن مع ميتا. هي صار همها كرمال تقدر تنتشر كرمال يكون عندها حضور. يعني اليوم اذا انت وجودي كنا قبل لما يطلع حدا

0: أنا متاحاً طوال الوقت كأن خصوصيته جريمة. نعيش في عالم يعامل الوحدة كعقوبة أو مرض. الطفل الذي يلعب وحده يقلق، المرأة التي تسافر وحدها تخيف، الرجل الذي لا يحب السهرات الجماعية يشتبه به، حتى الجلوس وحيداً أو وحيدة في مطعم ما يزال في مجتمعاتنا فعلاً يحتاج إلى شيء من الشجاعة. لماذا؟ ربما لأن البشر في العمق يخافون مواجهة أنفسهم. لا أقول إن العلاقات الإنسانية بلا قيمة، الحب، الصداقة، التضامن، كلها أمور قادرة على إنقاذنا أحياناً من الانهيار الكامل، لكن المشكلة أننا حولنا الاختلاط بالآخرين إلى واجب أخلاقي دائم وإلى معيار للصحة النفسية والنجاح الاجتماعي. أما الوحدة فقد تعرضت لأسوأ حملة تشويه في التاريخ البشري، صورت كأنها فراغ، بينما هي بالنسبة إلى البعض في الأقل، وأعترف أني منهم، الامتلاء الوحيد الممكن. أن تقرأ بلا مقاطعة، أن تسمع أفكارك وهي تتشكل ببطء، أن تمشي لساعات من دون أن تضطر إلى الكلام، أن تفعل ما تريد في الوقت الذي تريد من دون تفاوض أو مساومات. بل ربما أكثر من ذلك، الوحدة هي المساحة الأخيرة المتبقية لحريتنا. لا، الوحدة ليست نقيض الحياة، أحياناً هي الشكل الأكثر نقاءً لها. جمانة حداد.
1: أبراج مونت كارلو الدولية.
2: الأبراج وما تخبئه الأبراج مع عراب الحدود إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
2: أهلين، أهلا وسهلا. سؤالنا الأول عن القمر، وين وصل القمر وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
3: نعم، القمر انتقل إلى برج العقرب، راح يفضل فيه اليوم وبكرة وكمان لغاية ظهر يوم السبت. اليوم عنا نشغل مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. أما الزوايا فعندي زاويتين من القمر. أول واحدة جاية الظهر الساعة 12:30 تقريبا، تربية مع بلوتو. هاي إحنا بنفرض سيطرتنا على الآخرين أو هم بيحاولوا يفرضوا سيطرتهم علينا. الزاوية الثانية جاية الساعة 4:15 بعد الظهر، تقابل بين القمر والمريخ، بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه. وحب أقول آخر شيء أنه القمر لما يكون موجود في العقرب، المشاعر عندنا بتكون متطرفة، لكن مناسب للزراعة ولقص الشعر لإطالته.
2: لنرى إذن تأثيرات القمر على الأبراج ومواليد الأبراج، ونبدأ بالحمل.
3: الحمل راح يكون مشهور اليوم في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، مرات بيكون من تركة أو ميراث. بس مطلوب من الحمل هون ينتبه، يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر مش صحته هو، لأن الشمس الموجودة بالجوزاء تمده بالطاقة. بالنسبة للحمل كمان بنقول لهم، خاصة لطلاب الابتدائي والثانوي، استغلوا الفرصة للدراسة والامتحانات.
2: ماذا عن الثور؟
3: الثور مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة على الجهتين ناجحة معه تماما، بإمكانه يعززها أكثر وأكثر، بإمكانه يتمم طلبه خطبة زواج، أو ممكن يوقع عقد تجاري اللي يستفيد منه. بس يطور روحه أثناء تصريف أموره، لأنه كوكب المريخ موجود عنده، إذا شاف الأمور تعطلت بنسبة بسيطة حتى بيعصب وبيكون يعني بيفقد صبره المعهود. بيتم أجواء الرومانسية الممتازة وأفكاره من صب حول أفضل الطرق لكسب المال.
2: ننتقل إلى الجوزاء.
3: الجوزاء راح يتراكم العمل قدامه بشكل ملحوظ، فبنقول له أنجز اللي بتقدر عليه، لأنه في قسم كبير منهم لسه ما احتفلوا بعيد ميلادهم. دائما قبل عيد الميلاد الواحد بيكون تعبان، إذا من فترة لفترة ضروري ياخدوا القسط الكافي من الراحة. إذا في حد من مواليد الجوزاء يبحث عن عمل، الفرصة متاحة قدامه. والحلو عند الجوزاء

0: إنه أفكاره صائبة ويستطيع أن يتخذ القرار الصحيح.
1: ننتقل إلى السرطان.
0: السرطان يوم جميل جدا عليه، بدفع فيه للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، الأجواء الرومانسية دافية، إذا العلاقة ناجحة بيعززوها أكثر وأكثر. اللي يخالي في الوفاض يعني ما عندوش علاقة معينة، عنده يعني إمكانية يبدأ علاقة جديدة. بيسمعوا كمان خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، يوم رائع للنسوة للدخول في الحمل. وكمان السرطان نصيحة أخيرة، ما يهمل بصحته لأن الشمس موجودة في بيت المتاعب.
1: ننتقل إلى الأسد.
0: الأسد راح يكون مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، فبنقول له بإمكانك تدخل أي تغيير مطلوب على المسكن، تغيير في ديكور البيت، في أثاث البيت، ممكن يقوم بصفقة عقارية، بيع أو شراء. الأسد مليان طاقة، مليان نشاط، وأفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه.
1: ننتقل إلى العذراء.
0: العذراء نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، كل هاي مسافات قصيرة. بإمكان العذراء اجتاز امتحان أو يجري مقابلة، يوم مناسب لتعزيز العلاقة مع الإخوة والجيران. طلاب الابتدائي والثانوي يستفيدوا من هذا اليوم في الدراسة والامتحانات. التجار المحليون كمان عم يستفيدوا في عمليات البيع، وبتم أجواءهم الرومانسية. مواليد العذراء ممتازة.
1: أخبار الميزان.
0: الميزان بتبشروا بمكسب مالي جعل الطريق، هذا المكسب يكون العمل أو عمل إضافي، ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل أو يعثر على شغلة كانت ضايعة. الميزان مليان طاقة، مليان نشاط من الشمس الموجودة بالجوزاء، والأكاديميون عم بيستفيدوا في الدراسة والتدريس، وبتم قدامهم فرص في مجال العمل حتى 13 من شهر يونيو حزيران.
1: أخبار العقرب.
0: العقرب مر عليه يومين كان تعبان والأمور ماشية على عكس ما يرغب، لكن اليوم لا، اليوم مليان طاقة، مليان نشاط، عنده من هون لآخر الأسبوع يستغل هالأيام هدولي، يدفع بمصالحه لقدام. بيقدر اليوم يبادر بخطوة جديدة اللي الدعم من مركز الاجتماعي. أجواء الرومانسية حلوة جدا، حتى قسم منهم ممكن بهاي الفترة يبدأ على غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد.
1: ما الجديد عند القوس؟
0: القوس مع الأسف انتقال القمر إلى العقرب، هذا خبر مش هالقدي مطمئن، لأنه قدامه من هون ليوم السبت الظهر فترة شوية بيكون فيها تعبان أو مالل، ما عندوش رغبة إنه يواجه مشاغله كلها. فمطلوب منه إنه ينتبه أكثر لأكله، لراحته، ما يبالغ في أي مجهود جسماني، ما يعصب أثناء التعامل مع الآخرين. بتم أشياء إيجابية عنده، إنه أفكاره مقبولة عند الأشخاص اللي بيتعامل معهم.
1: ووصلنا للجدي.
0: الجدي وضعه الجسماني اليوم أفضل بكثير من القوس، وهو نشط اجتماعيا، في قسم منهم عم نشوفه بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، قسم آخر بيحقق أمنية بمساعدة الصديق. الأجواء الرومانسية دافية عندهم، بيقدر يعززوها أكثر وأكثر. أفكارهم مقبولة كمان عن زملاء وزميلات العمل، بس النصيحة الأهم من كل هذا، يديروا بالهم على صحتهم خلال هاي الفترة لغاية 21 من يونيو حزيران، لأن الشمس موجودة في بيت الصحة والعمل.
1: وصلنا للدلو.
0: الدلو مركز على العمل، على المركز الاجتماعي، قدامه فرصة إذا بيبحث عن عمل. اللي بيشتغل كموظف بيقدر يثبت جدارته للمسؤولين، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله. كمان هذا اليوم ممتاز جدا. بنلاحظ على مواليد برج الدلو إنه الفترة هاي ممتازة إلهم لممارسة نشاطات أدبية، بس يديروا بالهم من الارتفاع في الوزن لغاية منتصف شهر يونيو حزيران.
1: ونختم مع الحوت.
0: الحوت بسمع خبر حلو من مسافة بعيدة، كمان هو بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. الأجواء الرومانسية دافية، في قسم منهم بيبدأ على غرامية اليوم ضمن سفر أو اتصال بعيد. وبنقول للحوت كمان إنه أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة، وبالتالي بينجح في تعزيز العلاقة معهم.
1: في معنى رسالة سيدة من دمشق تسأل عن صفات طفلها وائل، هو من مواليد 16/1/2024 في 3:30 بعد الظهر.
0: نقول لهذه السيدة: طفلك من برج الجدي والطالع الجوزاء، في المستقبل بنلاحظ عليه عنده قدرة على القيادة، شخصيته جذابة، بيتمتع من خيال خصب، هذا بفيده للاشتغال في المجالات الفنية، عنده قدرة على التغلغل داخل نفسه لإدخال أي إصلاح مطلوب، بينجح في حياته بفضل دبلوماسيته وإدراكه الجيد للأمور وتصرفه العملي. تنصب أفكاره حول الجانب العملي في أي موضوع بيشغله، لكن ما بتحمل حد يخبره شو لازم يعمل، وينتابه الملل بسرعة من الأعمال الروتينية.
1: مين اخترت أنا من النجوم والمشاهير من مولد اليوم إبراهيم؟
0: اخترت رضا، ممثلة فرنسية اسمها إيزابيل كاري.
1: رائع، شكرا جزيلا إبراهيم حسبون، ويومك سعيد.
0: أهلا وسهلا بك رضا دائما، ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك، شكرا، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معاً من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12:00 بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم.
2: النشرة العلمية إلي أيوب.
3: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية، عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
2: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
4: السابعة صباحاً في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية، أعدها ويقدمها نبيل شوفان. إليك نبيل.
5: شكراً رضا، صباح الخير مستمعينا، والبداية بالعناوين. الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة في إيران، والجيش الكويتي يتصدى لهجوم بالصواريخ والمسيرات، وترامب كان نفى اتفاقا حول مضيق هرمز أذاعه التلفزيون الإيراني. الجيش الإسرائيلي يصنف مساحة واسعة في جنوب لبنان مناطق قتال وسط تواصل الضربات وإنذارات الإخلاء في النبطية وفي صور. إسرائيل تعلن اغتيال القائد الجديد للجناح العسكري لحماس في قطاع غزة. وبغداد ترحب بقرار مقتدى الصدر دمج جيشه المسلح تحت سلطة الدولة. زيلينسكي طلب من ترامب المزيد من صواريخ المضادات الجوية، وفاندرلاين ناقشت معه مسار انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعينا. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس، وتوعد بأن أي هجمات أمريكية إضافية ستؤدي إلى رد أكثر حسما، فيما قالت الكويت أن دفاعاتها تتعامل مع هجمات بالصواريخ وبالطائرات المسيرة. وتصاعد التوتر مع إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رضاه عن المقترحات الإيرانية الأخيرة، محذرا من أنه قد يضطر إلى حسم الأمر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أفضل، مع تأكيده أنه غير قلق من التداعيات السياسية لاستمرار الحرب، وأن طهران مخطئة إذا اعتقدت أن الانتخابات النصفية ستدفعه لتقديم تنازلات أو الإسراع في إبرام اتفاق. والمزيد مع مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
6: نفى البيت الأبيض أمس ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني عن حصوله على مسودة للمذكرة التفاهم تقضي بفتح إيران لمضيق هرمز بطريقة تعزز سيطرة طهران على المضيق بالتعاون مع عمان مقابل إنهاء الحصار الأمريكي للموانئ الأمريكية، ووصف هذا التقرير بأنه فبركة كاملة. وقال الرئيس ترامب في بداية اجتماع لأعضاء حكومته أنه لا يشعر بالارتياح لمواصلة إليه المفاوضات، مشددا على أنه سيرفض السيطرة الإيرانية على المضيق. وحين سؤالي عن احتمال تعاون عمان مع إيران في إدارة الملاحة عبر المضيق، قال ترامب مهددا: عمان سوف تتصرف مثل الأطراف الأخرى، وإلا فإننا سوف ندمرهم. وخلال حديثه مع مراسلي البيت الأبيض، وصف ترامب المفاوضات بأنها تسير بشكل جيد، ونفى ترامب أنه يتعرض للضغوط السياسية لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الإيرانيين يراهنون على التفوق عليه في الانتظار. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
5: إذن الجيش الأمريكي قال صباح اليوم أنه قصف 4 مسيرات وموقعا عسكريا إضافيا في بندر عباس، بينما قال الحرس الثوري الإيراني أنه رد باستهداف قاعدة جوية أمريكية في المنطقة. موقع وزارة الخزانة الأمريكية أظهر أن واشنطن أضافت هيئة مضيق الخليج الفارسي الذي أنشأته طهران لإدارة طلبات المرور عبر مضيق هرمز إلى قائمة عقوبات خاصة. كما أبدى ترامب عدم ارتياحه لفكرة حصول روسيا أو الصين على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. في لبنان، صنف الجيش الإسرائيلي مناطق واسعة جنوب نهر الزهراني منطقة قتال، وطالب السكان بإخلاء كامل الجنوب، بينما واصل تقدمه البري خارج الخط الأصفر مركزا عملياته وضرباته الجوية خصوصا على النبطية وعلى مدينة صور الأثرية، كما نقل لنا صباح اليوم مراسلنا في بيروت أولى نصيف.
7: لا ينفصل التصعيد العسكري الإسرائيلي عن جولة محادثات البنتاغون، كما لم ينفصل من قبل عن جولات التفاوض في وزارة الخارجية الأمريكية. هذا مؤشر إضافي لأن إسرائيل برفضها وقف النار تريد أن تفصل بين المحادثات السياسية والأمنية وبين تدمير الجغرافيا اللبنانية بعد إحراقها. إسرائيل طلبت البارحة إخلاء 81 بلدة في قضاء صور من سكانها وأمعنت في قصف هذه المدينة الأثرية. كذلك تواصلت الغارات على النبطية وجوارها، مما جعل هذه المدينة بدورها منكوبة. تريد إسرائيل الوصول إلى قلعة الشقيق التي تعتبر أعلى مرتفع شمال نهر الليطاني الذي يطل على كل منطقة الجنوب، والحجة التي تتذرع بها طبعا هي إبعاد المسيرات الانقضارية لحزب الله. إضافة إلى مسألة مهمة هي أن 4 مخيمات فلسطينية في قضاء صور أجبرت سكانها على النزوح، وهذا الأمر يشير إلى مسألة خطيرة هي مضاعفة النزوح. المسألة الأخيرة المهمة، أخطر ما حدث ليلة أمس أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي وجه إنذارا عاجلا إلى سكان كل الجنوب إخلائه والابتعاد عن مراكز حزب الله. هذا يعني أنه بسبب توسيع احتلاله إلى الوصول ربما هنا تكون من الخشية إلى أبواب مدينة صيدا صعودا إلى جزيل، وتاليا جعل الجنوب اللبناني كله أرضا محروقة لا حياة فيها ولا بشر.
5: وهذا التصعيد الإسرائيلي يأتي عشية جولة مفاوضات أمنية مرتقبة بين وفد عسكري لبناني مع وفد عسكري إسرائيلي الجمعة في البنتاغون، تأمل من خلاله بيروت أن يتم تثبيت وقف النار، كما شرح لنا مراسلنا في بيروت أولى نصيف. عودة إليك.
7: المسار الأمني يبدأ في اجتماع سيعقده 9 ضباط، 3 من كل من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. هناك تكتم حيال التصور الذي يحمله وفد الضباط اللبنانيين إلى واشنطن وهم غادروا بيروت. المؤكد بحسب مراجع رسمية لإذاعتنا، التصور الذي يحمله وفد الضباط اللبنانيين طبعا إضافة إلى وقف النار وتثبيته، تأكيد دور الجيش في انتشاره مجددا جنوب نهر الليطاني واستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على المنطقة بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا فيما يتعلق بتأكيد الوفد اللبناني قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح في يدها مع آليات جديدة لنفع سلاح حزب الله. لكن بالطبع سيصدم الوفد اللبناني بموقف إسرائيلي متصرف وأن لا انسحاب من الأراضي اللبنانية قبل التحقق من تجريد حزب الله بسلاحه.
5: والجيش اللبناني أعلن مقتل جندي إثر غارة إسرائيلية في جنوب البلاد، وكذلك قتلت جندية إسرائيلية على الجبهة في لبنان. إسرائيل أعلنت كذلك مقتل محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس في غزة المدينة. وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بملاحقة كل قادة هجوم 7 أكتوبر، كما كرر هدف إسرائيل بإنهاء سيطرة حماس على القطاع، وجدد حديثه عن خطة التهجير للفلسطينيين من القطاع. ومن هناك مراسل مونتي كارلو الدولية وسام أبو زيد.
8: في تصعيد جديد ينذر بمزيد من التوتر العسكري، شنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مبنى سكنيا وسط مدينة غزة، ما أسفر وفق الهلال الأحمر الفلسطيني عن مقتل 7 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة وصف بعضها بالخطيرة. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية أسفرت عن اغتيال شخصيتين بارزتين في الجناح المسلح لحركة حماس، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على اغتيال قائد في كتائب القسام محمد عودة في غارة سابقة استهدفت مدينة غزة. ويأتي هذا التصعيد الميداني في وقت تتحدث فيه تقارير إسرائيلية عن استعداد وفد من مجلس السلام للدخول إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في خطوة ينظر إليها على أنها اختبار جديد لمصير الاتفاق وسط استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية. وسام أبو زيد غزة، مونت كارلو الدولية.
5: مجلس السلام الذي أنشأه ترامب للإشراف على إعادة أعمار القطاع المدمر لم يحظى بأي تمويل في الصندوق الخاص به حتى الآن، رغم وعود مالية بمليارات الدولارات. دعا رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي الفصائل المسلحة إلى العمل تحت مظلة الدولة بعدما أعلن زعيم التيار الشيعي الوطني مقتدى الصدر أن الجناح العسكري لحزبه سيحذو هذا الحذو. مراسلنا في بغداد باسل محمد.
9: قرار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يعني إنهاء سلطة الصدر على جيش سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري ودمجه وإخضاعه بالكامل لسلطة الدولة العراقية. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رحب فورا بقرار الصدر، ولذلك من شأن قرار الصدر أن يعزز من موقف الزيدي خلال عملية التفاوض الجارية مع الفصائل العراقية لنزع سلاحها. ويمثل قرار الصدر بضم جيشه المسلح إلى سلطة الدولة ضربة سياسية للحرس الثوري الإيراني الرافض لدمج الفصائل العراقية والحشد الشعبي بالقوات الأمنية الرسمية العراقية. ويأتي هذا التطور في خضم مفاوضات صعبة بين الزيدي والفصائل في ظل معلومات قالت إن فصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية متحفظة على دمجها بالقوات الأمنية الرسمية. المعلومات من داخل الفصائل ذكرت أن بعض الفصائل اقترحت القبول بدمجها في إطار ألوية ووحدات أمنية وعسكرية خاصة، أي مجموعات غير مفككة، غير أن الزيدي رفض ذلك وأصر على تطبيق نموذج الصدر. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
5: توقعت الأمم المتحدة اليوم أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية من الآن وحتى عام 2030. إنها 7:10 بتوقيت باريس، تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. طلب الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي من نظيره الأمريكي دونالد ترامب تزويد بلاده بالمزيد من صواريخ أنظمة الدفاع الجوي باتريوت لمواجهة الصواريخ الباليستية الروسية. بينما تتواصل الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ، ولقد حذرت موسكو من ضربات جديدة على كييف. من كييف مراسل مونتي كارلو الدولية محمد الزاوي.
10: رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونغرس وجهها الرئيس زيلينسكي، يطالب فيها بمزيد من منظومات باتريوت والصواريخ الاعتراضية، معتبرا أن الصواريخ الباليستية باتت آخر أفضلية كبرى تملكها روسيا في ساحة المعركة. كييف تقول إن وتيرة تزويدها بالصواريخ لم تعد تواكب حجم الهجمات الروسية، وأن حماية الأجواء شرط أساسي لجعل أي مسار دبلوماسي ممكنا. يأتي ذلك بينما دخلت أوكرانيا يوما جديدا من التصعيد العسكري تحت ضغط هجمات جوية روسية متواصلة وتحذيرات سياسية وعسكرية تزيد منسوب القلق في كييف. صفارات الإنذار وحالة التأهب الجوي شهدتها المدينة ومعظم المناطق، مع تحذيرات متزايدة من سلاح الجو الذي أكد أن روسيا أطلقت عشرات المسيرات نحو مقاطعات عدة. وعلى الجانب الآخر تتزايد أهمية ما تسميه كييف ضربات العمق المتوسط، أي استهداف مواقع عسكرية ولوجستية روسية تشمل مخازن الذخيرة ومراكز القيادة والرادارات. وتقول وزارة الدفاع إن هذه الضربات باتت جزءا أساسيا من محاولة إضعاف قدرة الجيش الروسي على مواصلة الهجمات. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
5: وباريس استدعى السفير الروسي احتجاجا على دعوة موسكو الدبلوماسيين الأجانب إلى مغادرة كييف قبل شن ضربات، معتبرة أن روسيا تظهر ازدراءها للقانون الدولي وتمارس الترهيب. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين ناقشت مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مع الرئيس زيلينسكي، وقالت أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة. الرئيس ماكرون أعلن انضمام النرويج إلى مشروع الردع النووي المتقدم الذي تقوده فرنسا في خطوة سبقتها إليها كانت بلجيكا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا والسويد وبولندا، التي وقعت مع بريطانيا أمس معاهدة دفاعية بمواجهة ما وصفه بالتحدي الروسي. أكد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في ختام محاكمته أمام الاستئناف على خلفية التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية أنه لم يخن ثقة الفرنسيين، وأن القضية بدأت بالكذب والتواطؤ. في تركيا حذر زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المحتجز في حبس انفرادي قبالة سواحل اسطنبول من أي تأخير إضافي في حل النزاع مع السلطات التركية، بينما أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الأتراك رفضوا حكم المحكمة الذي أطاح بزعيم المعارضة الرئيسي أوزغو أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهورية الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، قرار أحدث فوضى قد تصب بمصلحة أردوغان في حال إجراء انتخابات مبكرة. ريتا خوري.
11: فوضى سياسية عارمة في تركيا بسبب قرار قضائي أطاح بالقيادة المنتخبة لحزب الشعب الجمهوري المعارض، وكانت شرطة مكافحة الشغب قد اقتحمت مقر الحزب الأقدم في البلاد وعزلت مسؤوليه في خطوة وصفتها المعارضة بالمجزرة الديمقراطية. رئيس الحزب أوزغور أوزيل اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان بمحاولة تفصيل معارضة على مقاسه واختيار خصومه بنفسه لضمان الفوز، بينما يرى محللون أن الهدف هو شل القدرة التنظيمية للمعارضة وشق صفوفها تمهيدا لتقديم موعد الانتخابات الرئاسية، خطوة قد تمنح أردوغان ولاية جديدة في غياب أقوى منافسيه، فعمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو وراء القضبان وأوزيل ملاحق قضائيا.
5: والرئيس دونالد ترامب أعلن دعمه لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في الانتخابات التشريعية الأرمينية المقررة في 7 حزيران يونيو المقبل. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة في إيران، والجيش الكويتي يتصدى لهجوم إيراني بالصواريخ والمسيرات، وترامب نفى اتفاقا حول مضيق هرمز أذاعه التلفزيون الإيراني. الجيش الإسرائيلي يصنف مساحات واسعة جنوب لبنان منطقة قتال وسط تواصل الضربات وإنذارات الإخلاء في النبطية وصور. إسرائيل اغتالت القائد الجديد للجناح العسكري لحماس في غزة. بغداد ترحب بقرار مقتدى الصدر دمج جيشه المسلح تحت سلطة الدولة. وزيلينسكي طلب من ترامب برسالة مباشرة المزيد من صواريخ الدفاع الجوي. وفاندرلاين ناقشت معه مسار انضمام كييف للاتحاد الأوروبي.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
5: درجة الحرارة رضا كيف تبدو في عواصم شمال أفريقيا؟
4: في أجزاء العاصمة غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 25 درجة مئوية، 29 درجة مئوية في تونس العاصمة، في الرباط غيوم متفرقة مع 23 درجة مئوية، أجواء صافية في طرابلس العاصمة الليبية، درجة الحرارة تصل إلى 29، 33 درجة مئوية في القاهرة، وفي الخرطوم تصل درجة الحرارة إلى 42 درجة مئوية.
5: في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم وهي معك محمد بوشيبة. محمد صباح الخير.
12: صباح الخير نبيل.
5: لنبدأ بصحيفة لو فيغارو التي عنونت بنيامين نتنياهو يواصل تصعيد حربه في لبنان وفي غزة.
12: أفادت صحيفة لوفيغارو أن قبل أشهر قليلة من الانتخابات يوسع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عملياته في لبنان ويواصل ضرباته في على غزة، بينما تحاول واشنطن إيجاد مخرج من الأزمة مع طهران. بالرغم من عدم إبرام الاتفاق مع إيران، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي يصاعد الضغط في لبنان وغزة، حيث يحاول نتنياهو الذي أضعف قبل أشهر قليلة من الانتخابات المصيرية يحاول الحفاظ على زمام المبادرة العسكرية. وتابعت صحيفة أن الجيش الإسرائيلي يوسع الآن عملياته إلى ما وراء الخط الأصفر اللبناني الذي كان يحدد نطاق العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان منذ وقف إطلاق النار في 16 من أبريل نيسان الماضي. وفي جبهة قطاع غزة أعلنت إسرائيل أنها قتلت محمد عودة الذي قدم كقائد جديد للجناح العسكري لحماس بعد تصفية سلفه في منتصف شهر مايو أيار، ويتيح اغتيال للحكومة الإسرائيلية تأكيد على أنها تحتفظ بدرجة من السيطرة في غزة رغم وقف إطلاق النار. لكن مرة أخرى لا يحل النص التكتيكي المسألة السياسية، فحماس فقدت جزءا كبيرا من قيادتها العسكرية، ومع ذلك لا تزال الحركة الإسلامية تسيطر على جزء من قطاع غزة رغم أن إسرائيل تحتل الآن 60% من قطاع غزة، لكنها لا تقدم حلا عسكريا واضحا ولا إطارا سياسيا موثوقا به لمرحلة ما بعد الحرب.
5: وفي صحيفة لوموند نقرأ عن إسرائيل التي تصعد العمليات العسكرية في لبنان.
12: دائما نبقى في موضوع اللبناني، حيث تقول صحيفة لوموند إن إسرائيل بدأ إجبارتها واشنطن على عدم مهاجمة بيروت، حيث تزعم أن معظم القدرات العسكرية لحزب الله موجودة هناك. يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، فمنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يقصف الجيش الإسرائيلي لبنان يوميا، متهما حزب الله بخرق الهدنة. ومن جانبه يتبنى حزب الله الشيعي مسؤولية عمليات يومية ضد الجنود الإسرائيليين الذين يحتلون الأراضي اللبنانية، وكذلك ضد المواقع العسكرية في شمال إسرائيل. وأوضحت صحيفة لوموند أنه منذ اندلاع الحرب الثاني من مارس أذار الماضي قتل ما يزيد عن 3000 لبنانية، إلى جانب خسائر بشرية في الطرف الإسرائيلي، حيث غالبيتهم العظمى قتلوا بطائرات مسيرة. وقد أثبتت الطائرات المسيرة المتفجرة الموجهة بالألياف البصرية التي يستخدمها حزب الله والتي يصعب رصدها وارتيرادها أنها سلاح فتاك. ونقلت الصحيفة عن اللواء اللبناني المتقاعد إلياس حنا قائلا إن المسيرات باتت مفاجأة للإسرائيليين، وعليهم تعديل عقيدتهم التكتيكية وطريقة قتالهم ودفاعهم عن أنفسهم، فتكنولوجيتهم لا ترقى إلى مستوى التحدي.
5: وفي صحيفة لكروا محمد نقرأ عن القيود الجديدة على الكحول في سوريا، قيود تثير قلق السكان وأصحاب المحلات في دمشق.
12: أفادت صحيفة لكروا أن اللوائح المبهمة المتعلقة باستهلاك الكحول في سوريا تكشف عن غموض الحكومة السورية الجديدة فيما يتعلق بالحرية الفردية، فبالنسبة للعديد من السوريين لا يوجد ما يشير إلى نية متعمدة لأسلمة البلاد، لكن هذه القرارات المحلية تغذي مخاوف واسعة النطاق من تآكل تدريجي للحرية الفردية. وتابعت الصحيفة أن الإعلانات المحلية كجرس إنذار، ففي الصيف الماضي اقتصر ارتداء ملابس السباحة المكونة من قطعتين على الشواطئ الخاصة في البلاد فقط. وفي الشتاء توظيف الصحيفة حاول محافظ اللاذقية حظر وضع المكياج على الموظفات في إدارته بحجة المظهر المهني، وفرضت بلديات أخرى رغم عدم وضوح شرعية قراراتها قيودا على الاختلاط بين الجنسين في وسائل النقل العام والمتاجر، ففي حمص وإدلب على سبيل المثال تخضع الحافلات العامة للفصل بين الجنسين.
5: في لكروا نبقى، المعركة الصحية ضد الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تشتد.
12: تقول صحيفة لكروا إن حصيلة وفاية فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوزت 200 حالة وفاة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو رقم من المؤكد أنه أقل من العدد الحقيقي. وتابعت صحيفة لكروا أنه في منطقة توري، وهي بؤرة الوباء، تحاول السلطات الصحية والمنظمات الدولية تنظيم رعاية الأعداد المتزايدة من المرضى بأسرع وقت ممكن، كما تعرضت مرافق علاج الإيبولا والعاملون إلى في مجال الرعاية الصحية لهجمات من قبل أشخاص أرادوا استلام جثث شديدة العدوى. رغم أهمية الدفن الآمن، إلا أن تنفيذه غالبا ما يكون صعيبا. ويقول أحد الدكاترة إن الأمر بات صعبا حاليا بسبب انعدام الثقة في المجتمع، رغم هناك العديد من القصص حول الوباء.
5: نختم بصحيفة لوفيغارو، التدخل الأمريكي يدفع البرازيل إلى إعادة التسلح.
12: أفادت صحيفة لوفيغارو أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا المرشح لإعادة انتخابه في أكتوبر، حيث أنه أثار تهديد ترامب بتصنيف بعض العصابات البرازيلية كمنظمات إرهابية مخاوف في البلاد من سيناريو مشابه لما حدث في فنزويلا. وطالما ركزت السياسة الخارجية البرازيلية على تعزيز السلام وحل النزاعات عبر الدبلوماسية، لكن تدخل الرئيس الأمريكي في أمريكا اللاتينية دفع الحكومة البرازيلية للمطالبة بشدة بتحسين القدرات الدفاعية للبلاد. وأوضحت الصحيفة أن البرازيل حاليا تمول ما معدله 1.1% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع سنويا، أي ما يقارب نصف المتوسط العالمي. وتثير الدعوات لزيادة الانفاق العسكري دون إصلاحات انتقادات في البلاد، وزادت الميزانية العسكرية العام الماضي بنسبة 13%، وهي زيادة تعكس الزيادة العالمية في الانفاق العسكري.
5: محمد بوشيبا، شكرا لك.
13: مباشر مع مراسل،
5: أهلا بكم. بكم من جديد مستمعينا. تبدأ إذن الجمعة محادثات المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي في واشنطن، وذلك تحت وطأة التصعيد الإسرائيلي يتضاعف يوما تلو الآخر بالتزامن مع محاولات توغل بري، ما يضع مفاوضات البلدين على المحك. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا في بيروت نقولة نصيف. نقولة صباح الخير.
7: صباح الخير نبيل.
5: نقولة، ماذا يحمل معه الوفد العسكري اللبناني إلى محادثات واشنطن؟
7: نعم، كما ذكرت تنعقد غدا الجمعة في البنتاغون الجلسة الأولى لما يسمى المسار الأمني المنبثق من الجولة الرابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت 15 أيام وخلصت إلى مواكبة مسار أمني بآخر سياسي ينعقد في وزارة الخارجية الأمريكية في 32 حزيران، طبعا وسط انقسام داخلي حاد ومعارض لحزب الله، وكذلك لرئيس البرلمان نبيل بري الذي يفضل في الأصل مفاوضات غير مباشرة. المسار الأمني يبدأ في اجتماع سيعقده 9 ضباط، 3 من كل من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. هناك تكتم حيال التصور الذي يحمله وفد الضباط اللبنانيين إلى واشنطن وهم غادروا بيروت أمس. المؤكد بحسب مراجع رسمية لإذاعتنا أن البند الأول ويكاد يكون الوحيد الذي يحمله الوفد إلى هذا الاجتماع هو وقف النار المنبثق من تمديد ثاني في الجولة الرابعة للمفاوضات المباشرة ولمدة 45 يوما، طبعا دون ما أن يطبق حتى الآن هذا الوقف النار فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع الغربي وصولا إلى البقاع الشمالي البارحة. التصور الذي يحمله وفد الضباط اللبنانيين طبعا إضافة إلى وقف النار وتثبيته تأكيد دور الجيش في انتشاره مجددا جنوب نهر الليطاني واستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على المنطقة بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا فيما يتعلق بتأكيد الوفد اللبناني تأكيد قرار الحكومة اللبنانية حفر السلاح في يدها مع آليات جديدة لنفع سلاح حزب الله. لكن بالطبع سيصدم الوفد اللبناني بموقف إسرائيلي متصور وأن لا انسحاب من الأراضي اللبنانية قبل التحقق من تجريد حزب الله بسلاحه.
5: والتصعيد العسكري الإسرائيلي موجود عشية هذه الجولة مع تخطي إسرائيل حدود جنوب نهر الليطاني إلى شماله. نقول إلى ما يرمي هذا التصعيد؟
7: نعم، لا ينفصل التصعيد العسكري الإسرائيلي عن جولة محادثات البنتاغون كما لم ينفصل من قبل عن جولات التفاوض في وزارة الخارجية الأمريكية. هذا مؤشر إضافي لأن إسرائيل برفضها وقف النار تريد الاستمرار أو تريد أن تفصل بين المحادثات السياسية والأمنية وبين تدمير الجغرافيا اللبنانية بعد إحراقها. محاولات التوغل البري الذي بدأته مجددا قبل يومين كان في قضاء سور، إضافة إلى تدميرها قضاء سور ومدينة النبطي، كان يراد من هذا التوغل فرض حقائق جديدة على الأرض. إسرائيل طلبت البارحة 81 بلدة في قضاء سور من سكانها وأمعنت في قصف هذه المدينة الأثرية. كذلك تواصلت الغارات على النبطية وجوارها مما جعل هذه المدينة بدورها منكوبة. تريد إسرائيل الوصول إلى قلعة الشقيف التي تعتبر أعلى مرتفع شمال نهر الليطاني الذي يطل على كل منطقة الجنوب حتى الحدود الدولية، والحجة التي تتذرع بها طبعا هي إبعاد المسيرات الانقضادية لحزب الله حيال هذه المنطقة أو حيال للوصول إلى شمال إسرائيل. حتى منتصف ليل أمس كانت الغارات لا تزال تتواصل على قرى قضاء سور والنبطي لجعلها خالية من السكان. إضافة إلى مسألة مهمة هي أن 4 مخيمات فلسطينية في قضاء سور أجبرت سكانها على النزوح، وهذا الأمر يشير إلى مسألة خطيرة هي مضاعفة النزوح اللبناني. يعني لم يعد النزوح شيئا فقط ولبنانيا بل أصبح أيضا هناك نزوح فلسطيني. المسألة الأخيرة المهمة التي أريد أن أثيرها هي أخطر ما حدث ليلة أمس أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي وجه إنذارا عاجلا إلى سكان كل الجنوب لإخلائه والابتعاد عن مراكز حزب الله. هذا يعني أنه بسبب توسيع احتلاله إلى الوصول ربما وهنا تكون من الخشية إلى أبواب مدينة صيدا صعودا إلى جزيل، وتاليا جعل الجنوب اللبناني كله أرضا محروقة لا حياة فيها ولا بشر.
5: نقول نصيف مراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية في بيروت، شكرا لك.
14: في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.

0: مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا، ونستمر معكم في تقديم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
1: معنا في الاستوديو شيرين ناصر تستعد لتقديم موجز إخباري بعد أقل من دقيقة.
0: وبعد الموجز إعادة للنشرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي،
1: والنشرة الرياضية بعد ذلك لها الأخبار الثقافية والفنية. هي معك رضا، ماذا لديك اليوم؟
0: مهرجانات بيت الدين تلغي دورة هذا العام بسبب الأوضاع في لبنان، ودريك يحطم أرقام البيلبورد وتجاوز مايكل جاكسون.
1: نختم مع مراسلتنا في الجزائر هبة سنتوح، ولديها قصة جديدة من الجزائر، قصة أسماء شاعة، سنتابع معكم. وسنختم هذه الساعة بالنشرة العلمية، أبقوا معنا.
0: السابعة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك شيرين ناصر. صباح الخير شيرين.
2: صباح الخير نبيل، ومستمعينا نجدد لكم التحية. ونبدأ من إعلان الجيش الإسرائيلي اليوم أنه بدأ بضرب بنية تحتية تابعة لحزب الله حول مدينة صورة، وذلك عقب إصداره أمرا لسكان مبان بالإخلاء في المدينة الواقعة جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بوقوع مجموعتين من الغارات الإسرائيلية على مدينة صورة ومنطقة تقع إلى شرقها صباح اليوم، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية مبنى وتسببت باندلاع حريق. واليوم أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة أمريكية في رد على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على جنوب البلاد، وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية. وقال بيان للحرس الثوري نقله التلفزيون الرسمي أنه في أعقاب الهجوم الذي شنه الجيش الأمريكي صباح اليوم على موقع في محيط مطار بندر عباس باستخدام قذائف جوية، تم استهداف القاعدة الأمريكية الجوية التي كانت مصدر الهجوم، ولم ترد التفاصيل عن موقع القاعدة. لكن الجيش الكويتي قال بدور فجر اليوم أن دفاعاته الجوية تصدت لصواريخ وطائرات مسيرة وصفها بالمعادية، ودعا الجيش الكويتي الجميع في البلاد إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. وبيان الجيش الكويتي صدر بعدما قال مسؤول أمريكي أن واشنطن نفذت ضربات استهدفت قاعدة عسكرية في إيران، وأسقطت أيضا طائرات مسيرة إيرانية شكلت تهديدا للقوات الأمريكية والسفن التجارية في مضيق هرمز. والقوات الإيرانية بدورها أطلقت النار على 4 شحن حاولت عبور مضيق هرمز من دون تنسيق مع القوات الأمنية، مشيرة إلى أن الحادثة وقع فجر اليوم بالتوقيت المحلي الإيراني، لكنها لم تقدم تفاصيل عن هذه السفن. ووزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس فرض عقوبات على هيئة مضيق الخليج الفارسي التي أنشأتها طهران حديثا لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم المرور. وبيانات للشحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن وكابلر أظهرت أن ناقلتين عملاقتين وناقلة غاز طبيعي مسال غادرت مضيق هرمز في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بهذه السفن، وهي متجهة حاليا إلى الصين وإلى الهند أيضا. نهاية الموجز.
1: شكرا شيرين. وإلى النشرة الاقتصادية، وهي مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي، حاورته اليوم رولا أبي حيدر.
3: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. عادت الصين إلى تصدير الأسمدة الكيميائية إلى الأسواق العالمية بعد أن كانت قد قيدت سابقا صادرات اليوريا. يأتي هذا التحول مع استمرار تعطل إمدادات الأسمدة بسبب الأزمة في منطقة الخليج. ما حجم اعتماد العالم على صادرات الأسمدة من منطقة الخليج، وما هي تداعيات استمرار تعطل الإمدادات الخليجية؟
4: إغلاق مضيق هرمز لم يتسبب فقط بتعطيل صادرات الطاقة، وإنما كذلك تسبب بتعطيل سلاسل تصدير الأسمدة الكيماوية بأنواعها. دول الخليج تعد من الأعمدة الرئيسية في قطاع تصدير الأسمدة العالمية، وهناك العديد من القطاعات الزراعية حول العالم تعتمد على الواردات من منطقة الخليج بما يتعلق بالأسمدة. 36 من صادرات اليوريا العالمية تأتي من منطقة الخليج، 23 من صادرات الأمونيا تأتي كذلك من منطقة الخليج، بالإضافة إلى 18% من صادرات الأسمدة الفوسفاتية الأخرى. الإشكالية أن الأسمدة لا يمكن تعويضها بسرعة بالنسبة للطبقة الزراعية، المزارع إن لم يتمكن من الحصول على السماد في نفس موسم الزراعة لا يستطيع ببساطة تأجيل الزراعة والإنتاج إلى مراحل زمنية أخرى كما يمكن تأجيلها في قطاعات صناعية أو حتى تجارية. النتيجة تكون إما تقليل الاعتماد على استخدام السماد، وهذا بالتأكيد يؤدي إلى انخفاض في الإنتاج الزراعي، أو شراء السماد بأسعار مرتفعة، وهذا بالتأكيد يرفع كلف الغذاء. لذلك إغلاق المضيق أثر على معظم سلاسل الزراعة والغذاء العالمية بسبب حرمان هذا القطاع من كفايته من السماد على مختلف الأنواع.
3: لماذا منعت الصين تصدير الأسمدة سابقا زياد؟ ولماذا عادت الآن وسمحت بتصدير اليوريا من جديد؟
4: قرار الصين سابقا في إيقاف عمليات تصدير سماد اليوريا كان لأجل حماية أمنها الغذائي الداخلي. الصين تعتبر واحدة من كبار منتجي اليوريا عالميا، لكنها في نفس الوقت تعتبر دولة زراعية كبرى تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة لضمان استقرار إنتاج القمح والذرة وكذلك الأرز. لذلك عندما بدأت الأسعار عالميا بالارتفاع حصلت مخاوف داخلية بأن هناك نقصا قريبا في إمدادات اليوريا، مما دفع الحكومة لمنع تصدير اليوريا إلى الأسواق العالمية. لكن الصين عادت وراجعت هذا القرار وبدأت بالسماح لصادرات اليوريا بالانطلاق نحو الأسواق لضبط العلاقة مع الشركاء التجاريين الكبار، ولا سيما هنا نتحدث عن الهند التي تعتبر من أكبر مستوردي اليوريا عالميا. وكذلك أن الارتفاعات الكبيرة في أسواق الأسمدة عالميا بدأت تضغط بشكل مباشر على القطاعات المختلفة داخل الصين. هذه العودة للتصدير من قبل الصين لمادة اليوريا يمكن أن تساهم في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار، لكنها لن تنهي الأزمة بشكل كامل، لأننا لا نتحدث فقط عن اليوريا، هناك كذلك الأسمدة الفوسفاتية وكذلك الأمونيا، وهذه لا تزال حقيقة متوقف عملية تصديرها بسبب ما يحدث في منطقة الخليج. لذلك حل أزمة الأسمدة عالميا لن يتحقق إلا من خلال إعادة فتح المضيق وعودة تدفق صادرات الأسمدة بكافة أنواعها من الخليج نحو العالم.
3: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي، شكرا لك.
1: وإلى النشرة الرياضية وهي معك صدام صديق. صباح الخير صدام.
5: صباح الخير. البداية بنهاية دور المؤتمر الأوروبي الكونفرنس ليج، ثالث بطولات الأندية الأوروبية، وتتويج أول تاريخ لكريستال بالاس الإنجليزي باللقب بالفوز بالأمس في نهائي لايبزيغ الألمانية على رايو فايكانو الإسباني، سجل هدف المباراة والفوز الوحيد الفرنسي جان فليب ماتيتا في الدقيقة 51 مستفيدا من كرة مرتدة من حارس رايو فايكانو الأرجنتيني أوغستو باتايا بعد تزيد قوية من لاعب وسط بالاس الإنجليزي آدم مورتون. 5 دقائق أخرى وكرة خطيرة من الجبهة اليسرى لبالاس عبر جيرمي بينو مرها في العمق، لكن يسارية ماتيتا تصدى للحارس الأرجنتيني، فيما فشل الإسباني بينو في تسجيل هدف من كرة حرة مباشرة اصطدمت بالقائمين. على الانتصار يتوج بالاس باللقب الأوروبي الأول في النهائي الأول والثالث له رفقة المدرب النمساوي أوليفر غلاسنر الذي يغادر النادي بنهاية مباراة الأمس بعد قيادة الفريق العاصم للقب أول تاريخي في الكأس وإلى الدرع الخيرية. بالاس مع تتويج إنجليزي ثاني هذا الموسم بثاني البطولات الأوروبية بعد فوز استون فيلا بلقب أوروبا ليغا، في انتظار أرسنال ثالث الأندية الإنجليزية الواصل بدوره إلى نهاية دور أبطال أوروبا في مواجهة حامل لقب باريس سان جيرمان الفرنسي السبت المقبل في بودابست المجرية. كريستال بالاس يضمن على ذلك المشاركة الموسم المقبل في بطولة الدوري الأوروبي في أول أخبار الانتقالات الصيفية، الجناح الإنجليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل الإنجليزي إلى برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم بصفقة قدرت بسبعين مليون يورو مع عشرة ملايين حوافز وفقا للصحافة الكاتالونية ومصادر مطلعة من داخل النادي الكاتالوني، على أن يجري الجناح الأيسر وصاحب 25 سنة الفحوص الطبية لإكمال الانتقال قبل انطلاق المونديال. في أخبار كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الذي ينطلق في 11 من حزيران يونيو المقبل، على بالأمس المدرب الهولندي رونالد كومان قائمة المنتخب الهولندي المشارك في المونديال، قائمة من 26 لاعبا ضمت مهاجم الفريق المخضرم ممفيس ديباي صاحب 32 سنة الذي ينشط مع كورينثيانس البرازيلي الهولندي، أهداف التاريخ لمنتخب بلادي مع 55 هدفا في 108 مباراة، غاب لفترة شهرين بسبب إصابة في الفخذ، وسجل ديباي هدفا وحيدا في 13 مباراة مع فريقه منذ بداية العام. من أبرز الأسماء المعروفة المنتخب البرتغالي المدافع فيرجيل فان دايك وظهير الإنتر دينفريس ومدافع الأرسنال يوريان تيمبا، بالإضافة إلى لاعب وسط برشلونة الإسباني فرانكي دي يونغ ولاعب مان سيتي تيجاني رايندرز وكوانتان تيمبا لاعب مارسيل الفرنسي وكودي جاكبو ودانيال مالين وغيرهم في مقدمة الفريق الهجومي. هولندا في المجموعة السادسة رفقة اليابان والسويد وتونس. من جهة بدأ المنتخب البرازيلي رحلة الإعداد لكأس العالم في سعيه للقب عالمي السادس قياسي بعد 24 عاما، حضور كامل لتشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي مع عدد الثلاثي المشارك في نهائي دوري الأبطال قائد باريس سان جيرمان الفرنسي ماركينيوس وثنائي أرسنال جابرييل ومارتينيلي، ومشاركة أيضا بالأمس لنايمار المستدعى من قبل المدرب الإيطالي، ولم يشارك نايمار مع البرازيل منذ 2023، وتحوم شكوك حول جاهزية صاحب 34 سنة البدنية. في كرة المضرب رونان جاروس ثاني البطولات الكبرى، وتأهل البولندية غاشفانتيك المصنفة ثالثة وحملت اللقب أربع مناسبات سابقة إلى الدور الثالث، وذلك بالفوز على التشيكية سارة بيليك بمجموعتين دون رد، بالمقابل خروج المصنفة الثانية الكازاخستانية إلينا ريباكينا على يد الأوكرانية يوليا سارودوبسوفا بمجموعتين مقابل واحدة، انتصار المصنفة السابعة الأوكرانية إلينا سيفيتولينا على الإسبانية كاتلين كويفيدو، وانتصار المصنفة الحادية عشر السويسرية بليندا بينتشيتش على الأمريكية كيتي ماكانلي، وخروج الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة الثالثة عشر على يد الأرجنتينية سولينا سيرا بمجموعتين مقابل واحدة، وتأهل الروسية ميرا أندرييفا المصنفة الثامنة على حسب الإسبانية مارينا باسولس ريبيرا، وفريدي الرجال تأهل المصنفة الثالثة الصربينا فاكا جوكوفيتش صاحب الرقم القياسي ب 24 لقبا كبيرا على حسب الفرنسي فالنتان غويي بثلاث مجموعات مقابل واحدة، وانتصار المصنف الثاني على البطولة الألمان إكزاندر زفيريف على التشيكي توماس ماتش في ثلاث مجموعات، فوز أيضا الروسي روبليف الحادي عشر والنرويجي الخامس عشر كاسبر رود وغيرهم. بإذا انتهت أخبار رياضة رقة.
6: بإمكانكم معاودة الاستماع إلى هذا البرنامج على بودكاست موتي كارلو الدولية.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: أربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل.
2: الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة في إيران، والجيش الكويتي يتصدى لهجوم إيراني بالصواريخ والمسيرات. إيران تقول أنها استهدفت قاعدة أمريكية. ترامب نفى اتفاقا حول مضيق هرمز أذاعه التلفزيون الإيراني. غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان، خصوصا في النبطية وصور، والجيش الإسرائيلي يصنف مساحات واسعة كمناطق قتال. إسرائيل تعلن اغتيال القائد الجديد للجناح العسكري لحماس في قطاع غزة. زيلينسكي يطلب من ترامب المزيد من صواريخ باتريوت. وفاندرلاين ناقشت مع زيلينسكي مسار انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي. النرويج تنضم إلى الردع النووي المتقدم الذي تقوده فرنسا. وبعد معاهدة مماثلة مع فرنسا، بولندا توقع مع بريطانيا اتفاقا دفاعيا.
0: أخبار الثقافة، رضا جودي.
2: وإلى أخبارنا الثقافية والفنية وصلنا، وهي معك يا رضا. لنبدأ بمهرجانات بيت الدين التي ألغت دورة العام الجاري بسبب الأوضاع الأمنية في لبنان.
1: نعم نبيل، أعلنت إدارة مهرجانات بيت الدين في لبنان إلغاء فعاليات دورة هذا العام، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة الظروف الأمنية.

0: ينقلون آراء كتلهم وأحزابهم السياسية، وبالتالي تأتي النتيجة الفشل كما يعني حصل في وأيضا هناك قضية أساسية أخرى أنه ما عرف تحدثت بها أو لا، أنا جيت متأخرة أنه هذه لأول مرة حكومة فيها وزيرة واحدة من أصل 23 وزارة. هذا ضعف كبير، يعني اللي يريد يعرف قيمة النساء في العراق فلينظر الآن إلى الكابينة الوزارية التي تخلو من النساء على وزيرة واحدة، وكأن العراق يعني عاجز عن إنجاب نساء مهنيات كفؤات قديرات وهن كثر بصراحة. يعني
1: أفرح شوقي، ألا تعتقدين ولهذا يعني ألا تعتقدين أن المشكلة أعمق بكثير من غياب مؤسسة وزارية؟ نعم. ألا تعتقدين أن المشكلة أعمق بكثير من غياب مؤسسة وزارية؟ المشكلة هي مشكلة ربما مجتمعية بشكل أساسي، مشكلة سيطرة ثقافة معينة على الواقع.
0: يعني كثير من الأشياء مترابطة مع بعض لسبب لهذه المشكلة، من ضمنها عدم وجود إرادة حقيقية تؤمن بدور المرأة، موضوع تقاسم المغانم دائما في كل كابينة وزارية يضعون في الدرجة الأولى نصب عينهم أنه من الكتل راح تستحوذ على كذا وزارة، بغض النظر عن الإتيان بأشخاص أو ممكن يقدمون خدمة لهذه الوزارة. يعني إحنا دائما نفشل العراق في العراق، كل الحكومات تقريبا فشلت في إيجاد شخصيات مهنية لاستيزارها في الوزارات. يعني دائما يعني من النادر أنه يكون هناك وزير فعلا يقدم أشياء يتمناها الجمهور من عند استيزارة. يعني والسبب هي المحاصصة وعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لتقديم الأشياء اللي يتمناها الشعب. إحنا يعني حتى أصلا نترك موضوع الوزارة والاستيزار وزارة المرأة، المشكلة إحنا نعاني من عدم وجود قوانين منصفة للنساء. يعني في أكثر من دورة برلمانية عندنا عنف أسري، عندنا زواج قصري، عندنا بطالة. يعني هذه كلها إحنا كمنظمات مجتمع مدني كثير دعينا لقانون الحد من العنف الأسري، لكن يصطدم دائما ب ممانعة
1: للأسف.
0: من قبل أحزاب.
1: أفرح شوقي الصحفية، شكرا جزيلا لك. أعود بسؤال أخير وسريع إلى الأستاذ حازم محمد الرديني. أستاذ، هل تعتقد أن النظام السياسي الحالي في العراق هو قادر فعلا على دعم هذا النوع من الإصلاحات؟ ونتحدث هنا الإصلاحات المتعلقة بحقوق المرأة باختصار شديد لو سمحت.
2: بالتأكيد اليوم قادرين، إذا ما كان هنالك 83 امرأة في داخل البرلمان، هم يشكلون ربع عدد مقاعد البرلمان. هؤلاء إذا اتحدنا والخروج من الأعباء السياسية لكل كتلة تنتمي لها هذه النساء، وتكون هنالك كتلة نسوية حديدية، ممكن أنه مثل ما ذكرت الزميلة استفراح أنه تشريع قانون الحد من العنف الأسري المرفوع من عام 2020 من قبل الحكومة العراقية ولحد الآن هو على إدراج البرلمان. بالنتيجة نحتاج إرادة نسوية ابتداء لدعم المرأة قبل أن تكون أن ننتظر أن يكون الدعم من قبل الرجال. اليوم 83 صوت نيابي، عدد كبير جدا، بإمكانها فعل الكثير إذا ما كانت السياسة اللي ينتهجها تختلف عن السياسات في الدورات البرلمانية الخمسة السابقة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حازم محمد أرديني، نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان. وجه شكر مرة أخرى إلى أفرح شوقي الصحفية. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من نقاشاتنا، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت ولراجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11:00 بتوقيت باريس، ودائما على مونت كارلو الدولية. لا تنسوا بإمكانكم دائما أن تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غداً.

مهرجان قناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم قناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم. كارلين

0: براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net
1: بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية. قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافيشو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
2: الثانية عشرة في استديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
3: في العناوين، إيران تندد بخرق الولايات المتحدة وقف إطلاق النار بعد الضربات الأمريكية على الجنوب، وترامب ينفي تقريرا يفيد بأنه على وشك الاتفاق مع طهران. جولة مفاوضات أمنية مرتقبة بين وفد عسكري لبناني ووفد إسرائيلي غدا الجمعة في البنتاغون. تقرير يتهم الصين باستراتيجية تدخل بعيد المدى في دول مجموعة السبع.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بالانتهاكات الأمريكية لوقف إطلاق النار بعد ضربات أمريكية ليلية على بندر عباس في جنوب إيران، كما عبرت الأخيرة عن تضامنها مع عمان البلد الصديق بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسفها في حال انضمامها إلى الموقف الإيراني بشأن منطقة هرمز. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن إيران ستتخذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن سيادتها الوطنية، منتقدا خطاب التهديد الصادر عن مسؤولين أمريكيين ضد إيران وعدد من دول المنطقة. من طهران، علي منتظري.
4: التلفزيون الإيراني يسدل الستار عن مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، مسودة ليست نهائية بعد بحسب التلفزيون الإيراني، وأهم بنودها إنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وفتح منطقة هرمز لتعبر منه السفن والناقلات النفطية بنفس المقدار الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب، مع تمسك طهران بإدارة حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي بالشراكة مع سلطنة عمان. وفي حال إنجاز الاتفاق مع واشنطن خلال 60 يوما سيتم تصويبه في مجلس الأمن ليكون ملزما للطرفين. المسودة التي كشف عنها التلفزيون الإيراني لم تشر إلى الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الخارجية، والتي أكد مسؤولون إيرانيون أن الإفراج عن جزء منها شرط للتوقيع على مذكرة التفاهم، كما أنها لم تذكر أي تفاصيل تتعلق بالتفاوض حول برنامج إيران النووي والذي يعتبر العائق الأكبر أمام الإعلان عن أي اتفاق في ظل تباين الآراء حول هذا الملف بين واشنطن وطهران، التي أكدت على لسان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الأعلى أن مذكرة التفاهم هم لا تضمن أي تعهد إيراني فيما يتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
3: وفي إسرائيل، دوت صفارات الإنذار للتحذير من نشاط طائرات معادية في شمال البلاد. أعلن الجيش الإسرائيلي على أثرها مقتل جندية بعد هجوم بمسيرة لحزب الله، ليرتفع عدد قتلاه إلى 24 جنديا منذ تجدد المواجهات في مارس الماضي. ورداً على الهجمات، شن الطيران الإسرائيلي غارات على مدينة صور بعد تصنيف مناطق واسعة جنوب لبنان منطقة قتال، في حين طالب الوزير سموتريتش برد قاس عبر هدم 10 مبان في ضاحية بيروت ثمنا لكل مسيرة يطلقها الحزب اللبناني باتجاه إسرائيل. هذا وقد بلغت حصيلة القتلى في لبنان 3269 شخصا واستمرار الخروقات المتبادلة لاتفاق وقف النار. ولا ينفصل التصعيد الإسرائيلي عن جولة مفاوضات أمنية مرتقبة بين وفد عسكري لبناني ووفد إسرائيلي غدا الجمعة في البنتاغون، تأمل من خلاله بيروت أن يثبت وقف النار، كما شرح لنا هذا الصباح مراسلنا في بيروت انقل نصيف.
5: المسار الأمني يبدأ في اجتماع سيعقده 9 ضباط، 3 من كل من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. هناك تكتم حيال التصور الذي يحمله وفد الضباط اللبنانيين إلى واشنطن وهم غادروا بيروت. المؤكد بحسب مراجع رسمية لإذاعتنا، التصور الذي يحمله وفد الضباط اللبنانيين طبعا إضافة إلى وقف النار وتثبيته، تأكيد دور الجيش في انتشاره مجددا جنوب نهر الليطاني واستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على المنطقة بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا فيما يتعلق بتأكيد الوفد اللبناني قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح في يدها مع آليات جديدة لنفع سلاح حزب الله. لكن بالطبع سيصدم الوفد اللبناني بموقف إسرائيلي متصور وأن لا انسحاب من الأراضي اللبنانية قبل التحقق من تجريد حزب الله بسلاحه.
3: من مونت كارلو الدولية نتابع تقديم الأخبار. كشف تقرير لمركز أبحاث كندي أن الصين تنتهج استراتيجية تدخل ممنهجة بعيدة المدى في دول مجموعة 7 عبر شبكة تضم أكثر من 2000 منظمة، حيث تستغل ثغرات المجتمعات الديمقراطية للتأثير سياسيا وأكاديميا واقتصاديا وسط دعوات لتنسيق السياسات التشريعية والأمنية بين دول المجموعة لمواجهة هذا التحدي. في الخبر الأخير، أصدرت محكمة مصرية حكما بسجن مغني الراب مروان بابلو لمدة عام بعد إدانته بتهمة ازدراء الأديان بسبب استعماله ابتهال مولاي للشيخ سيد النقشبندي في إحدى حفلاته الغنائية، وسيحبس لمدة عام مع كفالة مالية بقيمة 1000 جنيه مصري. أنا هرشكو بشاف على عينه على وشه، احنا الذهب اشبهكم ايش، انت تفتح بقك بس اما نسكت ودي ربك مخليني فارس. شكرا لإصغائكم، الى اللقاء.
1: تستمعون الى إعادة لبرنامج مراسي ميشا خليل.
6: قال يوما رئيس الوزراء البريطاني الراحل وينستون تشرشل: النجاح هو التنزه بين فشل وآخر مع المحافظة دائما على الاندفاع والحماس. بكلمات وينستون تشرشل أبدأ رحلة اليوم من برنامج مراسي التي أخصصها للفن التشكيلي مع الفنان باقر حسن، ولموسيقى داس ميتل مع الموسيقيين سامي سيد وطارق عمر. تحياتي لكم وأهلا بكم في مراسي اليوم.
1: لمسات سحرية.
6: ندخل معا اليوم عالم الفنان التشكيلي العراقي باقر حسن لنكتشف أعماق فنه وأفكاره بالريشة واللون. باقر حسن، أرحب بك في إذاعة مونت كارلو الدولية.
7: الله يخليك، أهلا وسهلا فيك ست ميشا، يشرفني حضور هذا البرنامج واللقاء بكم.
6: وأنا يسرني أن أستضيفك اليوم للحديث عنك وعن فنك وعن أعمالك، وتحديدا المعرض الأخير الذي قمت به في عمان في جاليري الأرفلي في العاصمة الأردنية. ولكن أود أن نعود إلى البداية، إلى بداية باقر حسن في مجال الفن. وطبعا أنت ترعرعت في ظل عائلة الفن فيها كان شيئا طبيعيا، والريشة ربما كانت من الأدوات التي تعطيت معها منذ الصغر.
7: صحيح، بالفعل أنا كنت أتصور وأنا طفل أن الكل يستطيع أن يرسم، باعتبار أن عائلتي يعني إحنا 7 أخوة رسامين، والوالد كان يشجعنا دائما. وكنت بالمدرسة لما بيسألوني كيف ترسم هيك وقلهم أي واحد يقدر يرسم، يعني كنت مصور أن الجميع أنهم قادرين يرسموا، بس بعدين اكتشفت أنه هذه حالة خاصة. برسم وأنا طفل، أنا كنت بسميه لعب، كنت بلعب بالألوان، ألعب بالطين، لحد ما دخلت معهد فنون واكتشفت أن اللعب هذا عبارة عن دراسة. يعني بدأ الموضوع من الصغر، هو حقيقة مو اكتشافي أنا، لأن الاكتشاف يكتشفون الآخرين فيك بالبداية وانت صغير. بس بمرور الزمن ولما دخلت معهد فنون والأساتذة اللي أثروا فيه، فتشجيع هذا والطريق هذا التنافسي الحلو اللي يدخل فيه اللون دفعني أني أندفع بهالمجال وأطور نفسي وأستمر فيه، أني ما اكتشفت حالي إلا عن طريق البناء المستمر يعني والشغل المستمر.
6: نعم، تحدثت عن شيء مهم جدا خصوصا في مجال الفن، الأساتذة الذين يؤثرون في فن الطالب. مستحيل فنان يمر في مدرسة للفن إلا وأن يتأثر بأستاذ معين أو بشخصية معينة. من هو الأستاذ أو هذه الشخصية التي أثرت فيك وتركت بصمة، ليس بضرورة في فنك وإنما في طريقة مقاربتك للفن؟
7: والله الحقيقة أنه أسماء عديدة، يعني كل مرحلة من عمر الفنان يدخل بحياته أستاذ أو فنان حتى وإن كان ليس أستاذ مباشر. يعني إحنا المرجعية الفنية مثلا نرجع للعصر النهضة، دافنشي، رافائيل، برنيني، كل ذولي هم مرجعياتنا، بس اللي أثروا بي بالمباشر أيام المعهد أساتذة مثل محمد مهر الدين، أستاذ سلمان عباس، أستاذ سهيل هنداوي، فنانين كبار ولهم وزنهم، فكانوا يعني قدوة إن نشوف الفنان وكيف تصرفه وكيف طبيعة حياته، تقريبا دافع إن نكون مثلهم بذيش الفترة. وما في حقيقة فنان واحد ممكن أن أعتبر القدوة تبعي، لأن أنا دائما كنت ببحث ودائما بدرس كل حياة الفنانين، نوع من الدراسة الخاصة لي. يعني بحب دائما أتعرف على الفنون بكل مجالاتها، المدارس كيف بدأت، يعني كل هذا يدخل بمجال واحد. ممكن أستاذ مسرح أثر فيه أثناء المعهد، الله يرحم أستاذ حامد خضر، كان أستاذ مسرحي مخرج مسرحي، بس كان معهد فنون عبارة عن بودقة فيها الفنان التشكيلي والمسرحي والموسيقي. أستاذ حامد كان مثل الأب للجميع، فكنا دائما نرجع له بمشاكلنا بحوثنا. بتعرفي الفنان وخاصة بداياته كشاب يحتاج مثل هذا المشرف، فأثر بي الله يرحمه كثير يعني بشخصيتي الفنية وبشخصيتي المستقبلية.
6: نعم، والمحيط أيضا، يعني أنت درست في بغداد، ترعرعت في بغداد، بغداد التي كانت في العصور الماضية مركز إشعاع أدبي شعري ثقافي فكري، واليوم أيضا، اليوم أيضا بغداد بالرغم من كل ظروف الصعبة تبقى مركز إشعاع فني أيضا في العالم العربي.
7: عالمين، يعني عالمين تقريبا نقول عليهم منفصلين، يعني شايف الأوضاع اللي تصير حاليا بغداد والحروب، بس بالتوازي معها الجانب الثقافي أبدا ما توقف. يعني إحنا في فترة اللي أنا نشأت بيها التسعينات، خلنا نقول من دخلت بمعهد الفنون، أنا خلصت معهد فنون وبعدين كلية الفنون، فهذه الفترة كان إحنا محظوظين جدا لوجود أساتذة كبار من العالم الغربي، من العالم الاشتراكي، من داخل الوطن العربي، العراقيين منهم ساهموا مساهمة بإنشاء نوع من المدارس الفنية المختلطة اللي أنتجت فنانين وبكثرة، وحاليا موجودين على الوسط الفني يبدعون وينتجون ويعملون شغلات كثير حلوة.
6: باقر حسن، انطباعي الشخصي طبعا وبفعل الخبرة والتجربة الشخصية لك في عالم الفن، أجد بأنه أنت لا تتوقف فقط عند نوع واحد أو طيار فني واحد، أنت تذهب وراء قلبك كما يقال، يعني ما تشعر به؟
7: لا قصدية، فعليا هو هذا اللا قصدية بالعمل الفني.
6: نعم،
7: العمل الفني حقيقة في مثل دارج، مثلا الفلان عنده ستايل واحد محدد، أنا باعتقادي الشخصي أنه رأي خاطئ. الفنان اللي يقدر ينتج، الفنان اللي يقدر يعمل على العمل الفني مالته ويحاكيه بكل الطرق اللي هو متمكن منها، هذا الشيء ليس خاطئ، بالعكس أنه يخلق للفنان مساحات وأجواء إضافية بدون قيود باللون، بالماتيريال، بالمدرسة، بس عملية خلط هذه المدارس وخلط التكنيك أكيد يراد لثقافة ويراد لخبرة ويراد لسكيل عالي على مود واحد يقدر يوصل للمكان اللي هو يأمن فيه أنه ينتج اللوحة بدون ما بتطلع فيها العيوب اللي خلينا نقول الساذجة بخلط المدارس، هي بها صعوبة شوي، سهل ممتنع نحاول نتلاعب فيه.
6: نعم،
7: كفنانين.
6: نعم، يعني هناك أحيانا ليونة، أحيانا أكثر قساوة في ضربة الريشة، أحيانا اختزال، أحيانا حرية، ولكن ربما الصفة الوحيدة التي نجدها في كل لوحاتك هي صفة الغموض، وكأنك إنسان تحب هذه الكلمة لأنها تجذب، لأنها تترك للمتفرج هذه الحرية في تأويل العمل أو في البحث في ما ورائيات اللوحة.
7: أكيد 100%، لأن العلاقة الخاصة بين المتلقي وبين اللوحة ما بتشمل الفنان، بتصير علاقة خاصة بين المتلقي وبين اللوحة. يعني أنا بفتح إلى الباب بطريقة معينة وبظل أنتظر من المتلقي هو يشوف اللوحة عن طريق إرهاصاته، عن طريق إسقاطاته. يعني أنا بالنسبة لي دوري إني أعمل العمل الفني هو مو بالغموض، بس يحتاج قليل من التعامل مع المتلقي، لأن العلاقة بين المتلقي وبين اللوحة علاقة غير خاضعة إلي أنا، لأن إذا شرحت كل لوحة راح أسحب من عندنا متعة الاستكشاف، الرؤية الخاصة، الخصوصية بين العمل الفني وبين المتلقي لازم تخضع لهذه العلاقة الخاصة بيناتهم. وحاولت قدر الإمكان، حكيت لك إن القصدية أنا ما بشتغل على القصدية، بس أحياناً العمل الفني لما بيكتمل بيطلب إنه عدم وجود خطوط حادة، أو وجود خطوط حادة، أو وجود الناعم والخشن، الخشن والناعم، كيف تتلعب بالكونتراست. اللوحة عبارة عن قصة سردية، فإذا قدرت توصل هذه القصة بطريقة محترفة، بطريقة بسيطة. وثانياً أنت تعرفي أن كل فنان عنده خدع البصرية الخاصة، وكل ما كانت الخدع هذه صعبة أنه حدا يكتشفها كل ما كانت أجمل، مثل الساحر، أن الساحر لما تنكشف الخدعة تبعه وصير أنها معروفة تشوفيها بسهولة، بس لما تبقى الخدعة أنها غير معروفة حتى للمحترفين فتكون أنها جمالية أكثر، واقع أكثر.
6: نعم. وهل الساحر باقر حسن يفكر بالمتفرج وهو يرسم، أم يترك لاختلاجات قلبه، لمشاعره، لضجيجه، يترك الحرية لكل ذلك في التعبير الفني؟
7: شوف الاستوديو الخاص بي، يعني أنا صراعي خاص 100%، أنا ما أفكر لا بالمتلقي. لما بشتغل بالمشغل مالتي أحاول أكون صادق بيني وبين نفسي وبيني وبين العمل اللي أنتجه. دخول أي أفكار إرضاء المتلقي أو إرضاء الآخرين مو من أولوياتي نهائيا، لكن ما بعد ما أن اللوحة تطلع من المرسم أصير منتظر رد الفعل، أصير منتظر الآراء، منتظر الرؤية. طبعا هنا الفرحة للفنان تكون أنه يرى عمله بعين الآخرين مو بس بعينه، يعني حب الآخرين لعملك هو هذا منجزك. بس داخل الاستوديو لازم الفنان يفكر بنوع من البطولة الفردية، يعني هذا منتجك بدون أي مجاملة للآخرين ولا مرابة ولا محابة لأحد. من هذا الباب على مود يكون فنك صادق وأصيل لازم تلتزم بمبادئ بسيطة، أن تكون صادق مع نفسك بالبداية.
1: مراسي ميشا خليل.
6: المراسي مستمرة ونتابع معك باقر حسن. أذكر بأنك فنان تشكيلي من العراق، وكنت مؤخرا في الأردن وتحديدا في العاصمة الأردنية عمان، وأقمت هناك معرضا هو نوع من مقاربة مع لعبة الشطرنج.
7: نعم، كانت التسمية هي تشيكميت اللي هو كش ملك. هذا المعرض اشتغلت عليه قبل سنة، صراعات كثيرة صارت قبل لا أقوم بالعمل هذا. فحقيقة الظروف المحيطة بينا والأوضاع اللي صارت في الحروب والأحداث اللي مرينا فيها صنعت عندي نوع من المفاهيم الجديدة اللي لازم أواجهها. قبل كان الفنان ممكن يهرب المساحته والأجواء الخاصة، بس هذا المعرض كان نوع من المواجهة للوضع الحالي، يعني الإحساس بهزيمتنا كإنسان. يعني وضعونا بفد موضع أني لما تخيلت أنه ما بيصلح إلا أن يكون كأنه لعبة شطرنج وأنت بالخانة بالمربع اللي ما إلك حل فيه، يعني فظهر عندي هذا الكونسبت الجديد اللي هو كشمات.
6: نعم. باقر حسن، هل تتوجه إلى التجريدية عندما تكون حزين مثلا، أو عندما تكون في تساؤل عن الحياة والوجود؟ وهل تتوجه إلى الواقعية عندما تكون فرح وعندك نظرة ربما أكثر إيجابية عن الحياة كونك تتعامل مع المدارس الفنية بحرية مطلقة؟
7: الواقعية والتجريدية حقيقة يعني ما بيناتهم فرق بالتعبير، لأن أنا عندي كان معرض اسمه وجوه، فاختاريت الوجوه الأعمار الكبيرة، السيدات الكبيرة بالعمر، واشتغلت الدجاعيت اللي موجودة بيهم، وحقيقة كان معرض حزين وهو واقعي 100% يعني. بس كيف أني أتوجه؟ عندي مثلا إمكانية أني أحاول أخلط أدخل بين الواقعية وبين التجريد. التجريد هو نفسه الفن المعاصر اللي موجود، شلون تقدرين توظفين هذه المدارس بخدمة العمل الفني؟ حقيقة مو كل مدرسة لازم احنا نلتزم بيها لأنها تعبر عن حالة محددة، لا، بس احنا حاليا نمر بمرحلة حزن يعني. فمن المستبعد اني راح اتعامل مع هذا المعرض الجديد اللي انا فيه بحالة سعيدة أو من هالقبيل. بنفس الوقت حاولت أقدم الفكرة أنه رغم هذا الحزن اللي موجود بالمعرض، ولكن في أمل أن هذه المواجهة تخلق مواجهة إضافية وبداية جديدة. أن الأمل موجود بالشغل اللي أشتغل عليه، بس بنفس الوقت في نوع من الصراحة، رغم أن الصراحة هذه جاية عن طريق إيحاءات بسيطة ممكن توصل للمتلقي أقوى، ممكن هو يترجمها بطريقته، لأن إحنا جاي نمر حاليا بضجيج يعني فوضى مو طبيعية، بحيث إحنا اللي خلينا نقول انولدنا بين عالمين، عالم كلاسيكي اللي هو المدرسة الكلاسيكية، العوائل والتقاليد، يعني عشنا بحياة طبيعية، ودخلنا هسه بالعولمة الجديدة اللي هي عبارة عن حرية الرأي وحرية التعبير وحرية السوشيال ميديا، ودخلنا بعالم جديد ممكن أن تنقلب به الموازين، الحق يصير باطل والباطل حق، وحقيقة القبيح يصير جميل والجميل يصير قبيح، استبدلوا هواي شغلات.
6: نعم.
7: فأنت بهذه الكيوس وهذه الضجة شلون تقدر تعبر عن نفسك؟ شلون تقدر تتفرد؟ شلون تقدر تعلن للآخرين وجهة نظرك؟
6: وهل تضيع في بعض الأحيان بين العالمين؟ هل تشعر في بعض الأحيان بنوع من ضياع، لا تعرف على أي مرسى ترسي؟
7: فعلياً هذا سؤالي جنن. حقيقة الجيل القديم يعتبرنا إحنا متحررين زيادة عن اللزوم، والجيل الجديد يعتبرنا متخلفين. هي هاي المشكلة، إحنا باقين بعزلة من المجتمع حالياً، يعني فعلياً الضياع بمعنى الكلمة. أنا بالنسبة لي الوضع حاليا ماذا أواكب التكنولوجيا والتطور السريع اللي بيصير بالسوشال ميديا، عملية الإعلان عن نفسك وتشغيل نفسك مثلا، وبنفس الوقت الآخرين اللي هم مثلا مرجعياتنا نشوفهم عاشوا حياة أكثر راحة من عندنا، لأن احنا باقين بالنص يعني بالوسط، دائما اللي يصير نقطة تحول يصير في بوابة صعبة جدا، والضياع واحدة من الإحساسات والشعور اللي نشعر فيه حقيقة.
6: والضياع هو أيضا مادة فنية بامتياز، يعني وحي يمكن للفنان أن يأخذ من هذا الضياع، يستلهم منه ويأخذ منه وحي كبير لتطوير فنه، لصناعة هذا الفن الذي يشبهه في نهاية المطاف.
7: أكيد. أنا أول معرض أنتجته ببغداد كان ذاكرة الجسد، وهذا المعرض كان بخضم الحرب الأهلية والتفجيرات، أنا طلعت بعالم ثاني، ضغط علي بطريقة أنتجت فن بطريقة أخرى، كأني أهرب للأمام يعني أني مستقبلا راح أصير هيك الحياة. بس الحقيقة حاليا الأزمة اللي تواجه كل فنان هي المتلقي. إحنا جاي يصير عندنا ومع الأسف تراجع بالمستوى الثقافي البصري طريقة مرعبة عالميا، كل الوسط الفني الأرت كوميونيتي مالتنا بدأ ينزل مستواه ويهبط بطريقة مرعبة بسبب خلينا نقول التطور السريع، السوشيال ميديا، الأحداث المتراكمة، عدم وجود وقت لا للقراءة ولا للموسيقى ولا للفن، فبدينا نخسر الداعمين الحقيقيين للفن الحقيقي. فالأزمة حاليا مو بوجود الفنان وإلهامه، الأزمة الحقيقية حاليا بالمتلقي وشلون نشوف فنك بعيون الآخرين، هذه الأزمة اللي جاي نعاني منها. مثلا الصحافة، قبل أتذكر معرض اللي سويته ممكن أن 4 جرائد كتبت، 3-4-5 لقاءات صحفية، 3-4-5 لقاءات بالتلفزيون، حاليا زين إذا ذكر المعرض على ويب سايت، الإعلام بدأ يتوجه قضايا صناعية أكثر، كوميرشال أكثر، يريد يبيع. الفنان صار عبارة عن مثل ما يسمونه حشو برامج، أو اللي يلتقي فيك ما إلى علاقة بالفن حقيقة، مثلا بيخليك بمكان بحيث أنك تتفاجئ أنه فقط أسئلة حتى الفنان ما بيقدر يجاوب عليها. هسه مثلا مونتي كارلو تتفرد بهذا البرنامج اللي يحاكي الفنانين، حقيقة يعني واحد يشرف أن مثل هذه الإذاعة موجودة لحد الآن. فقدنا كثير من هذه الإذاعات الأصيلة لحد هسه، يعني أنت يمكن على دراية، يمكن بقيتوا بس أنتوا.
6: شكرا على هذا الكلام الجميل بالنسبة لموتي كارلو الدولية. على كل حال باقر حسن، أنا أستطيع أن أقول لك كيف يمكن أن ترى فنك من خلال عيني أنا. لأني أنا شاهدت بعض اللوحات لك، وأستطيع أن أتوقف مثلا عند لوحات عنت لي بشكل خاص، مثل موناليزا إن بغداد، موناليزا في بغداد، هذه السيدة العجوز ونظرة هذه السيدة الحزينة والفرحة في نفس الوقت، يعني فيها نوستالجيا معينة. هناك أيضا A Face From The Past، أو وجه من الماضي، وهنا كل الغموض في هذه اللوحة. من هي هذه السيدة؟
7: أبيض وأسود اللوحة كانت،
6: أبيض والأسود، يعني موناليزا إن بغداد بالألوان.
7: هذه بالألوان رسمتها سنة 2006 صور، لما كانت هذه سيداتي قعدن بباب سجن أبو غريب ينتظرون أولادهم، فكان إلي صديق مصور فياخذ لقطات من بعيد عند الكاميرا مالته قويه، فبدت تجي الوجوه هذه، فتخيل ان هذه السيده تنتظر من الصبح، ثاني يوم تنتظر، بلكي يسمحوا لها ان تدخل تقابل ابنها، طبعا ما راح تقابله، فيظلون ينتظرون بالشمس وبالتراب هاي الفتره كلها. فكان في عندنا مسابقه او معرض اسمه الواسط ببغداد، فشاركت بيها وفازت في الجائزة الثانية. هذه اللوحة رسمت الموناليزا ورسمت هي هذه السيدة، وقاربت بيناتهم إن هاي موناليزا العراق يعني. واللوحة وجه من الذاكرة، أنا الذاكرة عندي دائما أحاول، يعني يمكن الشخص هو نفسه هذا مش موجود تحديدا، أو هذه الصورة مش موجودة كفتاة، بس فترة من الفترات كأني أعرف هذه الفتاة، كأني التقيت بيها، بحاول أدمجها مع ذاكرتي وبأطلع بورتريت. هذا من وحي الخيال، يعني أنه هذا البورتريت ما كانت شخصية موجودة، شخصية من داخل الفكر اللي عندي، يعني حاولت أني أكون هذا الشخص بحياتي وأدخله وأعتبره، لأن في ذكريات كثيرة أسندتها لهذه الشخصية.
6: نعم، وهناك الراقصة، يعني هناك جسد المرأة التي ترقص، دانسر 1 دانسر 2، أو الراقصة الأولى الراقصة الثانية، هي نفسها ولكن في حركة جسدية مختلفة. أحببت جدا هاتين اللوحتين. أعتقد بأنه أنت تتمايل بين الأبيض والأسود وتدرجات الظلال بينهما، وبين الألوان الحارة تحديدا والقوية، تحب هذه الألوان الحارة اللي فيها دفء، ربما اللي فيها شمس بغداد أيضا.
7: حقيقة كل فترة لها نوع من الدافع، أنا ما بشعر إن اللون مهم بقد ما مهم الأجواء اللي تحيط، الرماديات اللي إحنا فيها، فتتحسين إن اللوحة أبيض وأسود رغم وجود ألوان فيها، بس أنا ما قاصد، ما في ضاغط لوني عليه، بس أحياناً ألاقي نفسي بخلي الألوان في ضاغط جديد تحول مع الكونسبت، مع المفهوم اللي بشتغل فيه. فدائماً ما بقصد هذا الشيء بقد ما هو يجي زي ضربة ريشة بالعود أو بالكمان، لما في نوطة تطلع أنا مش قاصدها وبنفس الوقت أنا رايدها هي بمكانها. فالألوان عبارة عن تحسس القصد، خاصة بدايات، خاصة لما أشتغل لوحات مرجعية، يعني لوحات اللي هي تبدي أساس البحث تبعك، فصير هذه اللوحات غير خاضعة للقياسات. ممكن اللوحات اللي تليها باعتبار أني بديت أخزن نوع من أنواع الحرث عندي بداخل المساحة الجديدة المكتشفها، فأصير أتعمد أخلي هذه الألوان حسب الحالة النفسية وحسب الحالة الجمالية اللي بحتاجها. بس أنا أتعمدت دائما أني أشتغل جسد المرأة بدون إيروتيك، الظهر تحديدا، أعتبر الذاكرة غير ملونة، أعتبر أن الذاكرة بدون وجوه، فقط حس أن الشخص هذا متواجد، فما أحتاج إلى الوجه والتفاصيل هذه، أضع الفيجر نفس ما هو موجود من خيالي، يظهر بالذاكرة مالتي بهالطريقة، لا أحاول أجمله ولا أحاول أوضح فيه، على مود يصير الذاكرة ما تخصني أنا لوحدي، تخصك أنت كمان، لما تطلعي باللوحة تخصك اللوحة أكثر ما تخصني أنا، كل ذاكراتنا تقريبا متشابهة. فأنت لما تعطي نوع من الإشارة يصير اللوحة خاصة بيك أكثر ما خاصة بالفنان نفسه. حسب المتلقي اللي يريد يشوفها.
6: الفنان التشكيلي باقر حسن، أنا أشكرك على المشاركة معنا، سرور جدا بهذا اللقاء الجميل وبكل هذه المعلومات الشيقة عنك وعن
7: الله يخليك أعمالك. شكرا لك وشكرا لإذاعتكم الحلوة هذه، وإن شاء الله تستمرون بالإبداع وتستمرون بالنتاج الفني، تدعمون الجانب الثقافي الفني اللي موجود بالعالم. تحياتي لك سيدتي.

أنا هويت وانتهيت أغنية جميلة أدتها لنا الفرقة المصرية مسار إجباري. تستمعون دائما إلى إذاعة مونتي كارلو الدولية.

0: النغمة في مهب الريح.
1: سكراب هو اسم الفرقة التي نتحدث عنها اليوم، وسكراب هو حيوان ملكي كان رمزاً من رموز الحضارة المصرية القديمة، معروف بالجرعان، وهو تمثال لحشرة سوداء من نوع الخنافس عرفها المصريون القدماء وقدسوها. فرقة سكراب تؤدي نوعاً موسيقياً هو داث ميتال، وموجودة منذ تقريباً 20 عاماً، لها 4 ألبومات حتى اليوم. نستضيف عضوين منها هما سامي سيد وطارق عمر. إذن أرحب بكما في برنامج مراسي. أود بداية، ومعك سامي سيد، أنت مؤلف موسيقي وصانع أفلام وأنت مغني الفرقة، أود بداية أن أفسر للمستمعين ما هي فرقة داث ميتال. لماذا داث ميتال؟
2: هي نفس الفكرة بتاعت الروك والهيفي ميتال أو كده، بس اللي خلاه بقى داث ميتال التشبيه القوي ده إنه هو هيفير كصوت، فهو فيه لي تكنيكس معينة، واللي هقوله ده غريب شوية بس التكنيكس بتاع، وطارق ممكن يأكد على الكلام ده أكتر مني، بس هو التكنيكس بتاعت الداث ميتال في لعب الجيتار قريبة جدا جدا من العود مثلا.
3: ده صح. عامة
1: طارق، أنت عازف جيتار في الفرقة ومؤلف موسيقي أيضا، قالت الجيتار تلعب دور مهم في فرقة الداث ميتال، يعني في موسيقى أو في النوع الموسيقي الداث ميتال.
3: فعلا الجيتار بيبقى آلة أساسية في الميتال، علشان معظم المزيكا لما بتتألف بداية الألحان كلها لحن عامة بيبقى ملعوب على الجيتار.
1: نعم.
3: فأساس المزيكا كله معظم الوقت بيبتدي بالجيتار.

0: إذن فرقة كراب ننطلق من الاسم، اسم مهم جدا خصوصا في الحضارة المصرية. اختيار الاسم يعني موفق لأنه أنتم تستوحون كثيرا من مصر القديمة، من مصر الفرعونية، لهذا السبب ربما اخترتم هذا الاسم. طارق ربما نبدأ معك.
1: مظبوط، يعني احنا فرقة من مصر، فبالتالي لازم نحن نكون بنمثل الحضارة بتاعتنا، الحضارة المصرية. فالسكرب هو متاخد من الحضارة الفرعونية واللي هو الجرعان المقدس في الحضارة، فهو ده الاسم اللي احنا طلعنا بيه.
0: سامي سيد، طبعا اسم سكرب هو من مصر القديمة، ولكن لا تتوقفون فقط عند الاسم، تذهبون إلى أبعد من ذلك في التعمق في الحضارة الفرعونية، وخصوصا في كل ما له علاقة بلاوجوديات الحضارة المصرية، التساؤل حول الحياة الموت، يعني كل ما له علاقة أيضا بالعالم الآخر، تترفعون عن كل ما هو مادي نوعا ما.
2: كلمة death metal، معظم البانز الdeath metal يمكن ما بيخشوش في الحتة دي قوي، في قليل منهم، بس احنا بنحب نخش في الحتة الروحانية من الموضوع، وهي موسيقى عندنا بكل سهولة المفروض تديك قوة، يعني تخليك حاسس بإحساس بوزيتيف، مش أي حاجة شريرة أو أي حاجة فيها كره، لا لا، هي بتعمل ألكيمي،
0: كيمياء،
2: بتنقي الأحاسيس الوحشة. في حاجة واحدة بس لو أقدر أقولها، هي مش مصر فرعونية، هي اسمها مصر القديمة. الفرعونية أو فرعون أو كده، ده اسم شخص واحد، بني آدم معين كان موجود في وسط 8000 سنة فاتت، يعني
0: نعم، مصر القديمة يعني يقال عنها مصر الفرعونية بشكل عام. طارق، بالنسبة للموسيقى يجب أن تتلائم مع الصوت، مع صوت طبعا سامي سيد، سنتحدث عن صوتك لاحقا سامي، لأنه هو صوت مميز في هذه الفرقة، طبعا في الأداء الغنائي. إذن الموسيقى يجب أيضا أن تتلائم مع الروحانية التي تبحثون عنها، كل هذه الأفكار، ما ورائيات الحياة، ما ورائيات المحسوس، وهل هذا صعب مثلا في فرقة مثل فرقة سكراب وفي هذا النوع الموسيقي تحديدا، ملائمة الموسيقى مع الكلمات مع الأفكار؟
1: هو حابب بس أقول أن المزيكا نفسها هي الأساس، طبعا هي غربي، وإحنا علشان فعلا نخليه نلائم المزيكا تبقى لايقة مع الكلام بتاعنا ومع الرسالة بتاعتنا ومع الصوت، بنمزج الألحان الشرقية في الغلاف الغربي اللي بيعرف المزيكا دي، فإحنا بنحط تاتش من عندنا اللي هو حتى الألحان المقامات والألحان الشرقية، بنمزجها بطريقة مميزة، إحنا اللي بنعملها بقت تعتبر إن هي الستايل بتاعنا، بقى اسمها Egyptian Death Metal، يعني بقت تعتبر برضو ليها التصنيف بتاعها كمان لوحده.
0: يعني بنكهة مصرية، ولكن هل كان هذا صعبا في البداية؟ يعني موسيقى Death Metal أو الهيفي ميتال بشكل عام هي موسيقى مختلفة تماما عن المقامات مثلا الشرقية وعن الأنغام العربية الشرقية، هل كان صعبا المزج بين الاثنين؟
1: ما كانتش حاجة سهلة في الأول، يعني احنا مشوارنا طويل، احنا almost برضو الباند ماله almost 20 سنة، ففي تطور متواصل من ساعة ما احنا ابتدينا. في الأول كان الموضوع ممكن يكون كان تشارجين شوية، بس كل ما احنا قعدنا نألف أكتر وقعدنا نفكر أكتر ابتدى الموضوع يبقى طبيعي، يعني أنا لما همسك الجيتار وهلعب هألف حاجة هي أوتوماتيكلي بتبقى خلاص اللي هي المزيكة اللي احنا مزجناها الستايل ده، فخلاص بقت حاجة ناتشرال.

0: السيد، إذن أنت مغني الفرقة ولهذه الفرقة صوت معين، يعني هو صوتك ولكن صوتك مختلف. هل في كل فرق الدث ميتال الصوت يجب يعني أن يتغير، يعني يجب أن يكون جش، يجب أن يكون خشنا بعض الشيء، أم هذا هو توقيعك أنت شخصيا؟
1: لا لا طبعا دي حاجة موجودة من زمان، بس هي يعني هدف نوع المزيكا نفسها. أنا بيتهيأ لي ده السبب، يعني ده تفسير من عندي لأنه محدش عنده تفسير معين، بس أنا بيتهيأ لي إن السبب يعني اللي هقوله ده في السريع كده، هي الهيستوري بتاع طريقة الغنى دي، إن كان في ناس معلش يعني ما كانوش بيعرفوا يطلعوا هاي نوتس معينة، فبدل ما كانوا بيعملوا الهاي نوت ده كانوا بيسكريم، يعني بيصرخ
0: يعني النوتات العالية.
1: ده في الأول. بعد كده الموضوع ده ابتدى يبقى اسمه حاجة اسمها هارش سينجينج أو راسب، وبعد الراسب ده دخل في الحتة بتاعت الثراش ميتل، والثراش ميتل ده ابتدى حد مثلا مغني عايز يعبر عن ان هو متضايق من حاجة معينة، يعني عايز يتكلم عن حاجة قوية معينة، سواء human emotions أو
0: مشاعر إنسانية،
1: مشاعر إنسانية بالظبط، وإن هو عايز يعبر عن ده، فالصوت بتاعه بيطلع كأنه بيزعق كده. ده تطور لوصل حاجة اسمها guttural أو brutal singing، وده قريب قوي من حتة اللي هي اللي اسمها throat singing، اللي هي بيغني من الحنجرة، اللي هو شبه الهند والتبت ومنغوليا. وأنا أصلا نص هندي، يعني أصلا أنا نص مصري ونص هندي، فهو الموضوع ده أصلا تحس إنه متوارث. في الآخر من الثروت سينجينج ده اللي هو طريقة هندي أو كده في الغنى، أنا وصلت إن أنا أعرف أغني الديث ميتال ده، بس أحاول أحط نوتة أو تونال في طريقة الغنى، ما يبقاش مجرد زعق وخلاص. ما عارفش ده محسوس ولا لا، ده أنا بحاول أعمله، بحاول أخرج مخارج الألفاظ بتاعتي كمان تبقى واضحة على قد ما أقدر، يعني عشان أبين إن الكلام اللي بقوله ما بيرمز لأي شيء غير القوة والإرادة وحاجات كده، ملوش دعوة بالفكرة شر، عشان بس هو ممكن أي حد يسمع ده ويقول ده شر أو كده يعني.
0: نعم، ولكن في البداية عندما بدأت تغني بهذا الصوت، هل مثلا انجرحت الحنجرة تبعيتك؟ هل مثلا كسر صوتك في البدايات يعني؟
1: وأنا صغير أول خالص بس عشان أنا كنت بغني غلط، لكن طريقة الغنى الصح أنا عرفتها لوحدي. لأنه هو جاي من تكنيك زي ما قلت بتاع الغنى من الحنجرة، مش عارف أقدر أعمله دلوقتي في المايك ولا في التليفون ولا لأ، بس يعني هو البنا بتاع الحنجرة ده اللي هو بقى اسمه throat singing، اللي هو شبه حاجة بتعمل ده، اللي هو بتاع الهنود، اللي هو بتاع التبت. هو أصلا أنا جبته من هنا الحتة دي من الأول خالص، فعشان كده أنا متعود إن أنا أطلعه من حاجة اسمها كمان مش throat، حاجة اسمها diaphragm اللي هي عند البطن، فهو ما بيجرحش صوتي. هو الصوت ده أصلا طالع من حتة يعتبر مش بتحمل جامد على أحبالي الصوتية.
0: يعني مثير للاهتمام جدا ما تفسره لنا سامي سيد. سنعود ونتابع الحديث حول هذا الموضوع معك سامي، ولكن عندي سؤال لطارق عمر. أذكر بأنك مؤلف موسيقي وعازف جيتار، أنتم تؤلفون الموسيقى ومن ثم تكتبون الكلمات، هل هذا صحيح؟
2: مضبوط، الموسيقى بتيجي الأول.
0: لماذا؟
2: علشان الكلمات هو بيكون في مثلا اتجاه معين، لبس الالبوم هيبقى ليه ثيم معين هيمشي
0: موضوع
2: فيه.
0: معين
2: بس
0: يعني
2: علشان موضوع معين بس المزيكا لازم يبقى فيه تناسب مع الكلام والغنى، والمزيكا نفسها لازم تتحسب نفس القوه. فلو لبس ان هي موسيقى هاديه لازم الكلمات تبقى اهدى، انما لو المزيكا سريعه وقويه فيها قوه كتير لازم الكلمات نفسها لازم هتبقى أقوى، لازم هتمثل، يعني الاتنين لازم يبقوا ماشيين مع بعض بالظبط.
1: طبعا المزيكا اللي بتتعمل أول بكل صراحة، هو طارق كل اللي قاله ده صح، بس اللي بيحصل البروسيس نفسها بتاعت كتابة الليركس نفسها بتبقى كالآتي. هي الموسيقى فيها إحساس، يعني أنا ممكن هبتدي أغوط في حتة غريبة شوية، بس هو أصلا الموسيقى نفسها إلهام. هو مثلا طارق عمل لحن أو أنا أو أن كان مين في الفرقة عمل لحن، واللحن ده احنا حاسين من ناحيته بحاجه معينه، انا حاسين من ناحيته بحاجه معينه، فانا بحاول افسر اللحن ده في كلمات تعبر عن الاحساس اللي هو موصله لي معين بس. فالموضوع بيطلع كده في الاخر بكل عفويه جدا الكلمات، وبعد كده انا ممكن ابتدي افلترها او اخلي الموضوع له معنى شويه عشان الناس يعرفوا يفكروا ان الكلام له معنى، ما بقاش عباره عن ابتهالات او كلام كده ملوش معنى وخلاص.

0: هل تؤلفون الموسيقى معا؟ هل تؤلفون بشكل جماعي؟ تؤلف الموسيقى وحدك ثم يأتي شخص آخر من الفرقة ويضع بصمة معينة أو شخص ثالث؟ من يؤلف؟ كيف تؤلفون الموسيقى؟
1: والله إحنا في كذا طريقة بنألف المزيكا بتاعتنا. في اللي هي الطريقة العفوائية جدا، اللي هي إحنا بنكون في الاستوديو مع بعض بنتدرب، ومثلا ألعب قطعة حتة يعني أرف نوتة حاجة لحن، واللحن ده عجب الناس كلها، الله حلو اللحن ده، ايه ده ما تيجي نلعبه شويه، طب الدرامز شكلها عليه ازاي، سامي يقوم يجرب ان هو يغني عليه، ايه ده طب احنا ممكن لو لعبت دي بعديها هتبقى، طب ما دي حلوه. وساعات الاغنيه كامله بتتالف بالطريقه دي، اللي هي لحن طلع من غير تفكير في الاستوديو واحنا بنتدرب. فده اتجاه، وفي اتجاه تاني مزيكا تانيه بتعمل، مثلا انا لما اكون بألف حاجات لوحدي وسامي كمان برضو بيألف حاجات لوحده او افكار نص اغنيه كامله، وبعد كده نسمعهم لبعض وبنحط احنا الاثنين الصوت بتاعنا وبنبص على الاغنيه وممكن هي تروح فين، وبنحط بيسكلي مجهود ما بيننا وما بين بعض. في الآخر برضو يعني التوليفة كلها بتبقى مجهود جماعي.
0: نعم سامي، أذكر بأنك مؤلف موسيقي وصانع أفلام وأنت مغني الفرقة. طبعا كما ذكرنا تبدأون بتأليف الموسيقى ومن ثم وضع الكلمات، ولكن ما هي المواضيع التي تعالجونها بشكل عام؟
2: هو فكرة أعالج، فأنا بعالج نفسي أكتر ما بعالج اللي حواليا. يعني أنا ياريت الواحد يبقى اللي هو بيقوله بيعمل بيه، بس هي الفكرة نفسها أنه الكلام اللي بيتقال في السكرب بيبقى جاي من حاجات كتير ليها دعوة بالروحانيات والدين لمصر القديم، الفلسفة بتاعت القدماء المصريين، العلم بتاع القدماء المصريين، الفكرة نفسها بتاع القدماء كانوا عايشين إزاي، إزاي بيتحدوا مع الطبيعة مش ضدها، ازاي بيهتموا بحقوق الانسان، حقوق الحيوان، حقوق الارض، حقوق الميه، حقوق كل حاجه. فهم بالنسبه لي هم يعني انضف حاجه حصلت بالنسبه لي، فعشان كده بحس ان انا بقتدي بيهم. فاي حاجه بقولها بحاول افكر عن طريق ان الماضي ده لو عرفنا نعيشه تاني بس في المستقبل بطريقه الماضي بنفيد البني ادمين اكتر، يعني الحياة هتبقى أحسن بكتير.
0: نعم، يعني طارق عامر، أنت مؤلف موسيقي وعازف جيتار في فرقة سكراب، الكلمات صحيح مستوحاة من مصر القديمة ومن المصريين القدامى، ولكن في نفس الوقت هي تصور الواقع الذي نعيشه اليوم، وكأنه في هذه الكلمات هناك أيضا، لا أريد أن أقول نقد، ولكن هناك أيضا تفكير بالواقع الذي يعيشه الإنسان اليوم. يعني ذكر سامي عن الماء، عن طريقة تعاطينا مع الطبيعة، عن حقوق الإنسان، يعني كل ما نفتقره اليوم ونجده في الماضي تغنونه أنتم.
1: يعني برضو لازم الموضوع يبقى على حياتنا، ما في الآخر برضو هي التجارب إذا كان من المزيكا أو من الكلمات، في الآخر برضو هي بتعبر عنا إحنا كبني أدمين وإحنا كشخصيات والتجارب اللي إحنا عشناها. فبس فطبعا لازم تحس إن هي موجودة، إن هي الكلمات هي كلمات بنتكلم على حاجات قديمة، بس أكيد طبعا ممكن تريليت لحاجات دلوقتي. يعني
0: سامي سيد، ذكرت بأنك نصف هندي ونصف مصري، هل زرت مثلا الهند؟ هل زرت التيبت مثلا؟ يعني لا علاقة لهما مع بعض، ولكن هل زرت هذه البقعة من الأرض؟
2: للأسف طول عمري نفسي وطول عمر أبويا عايز أروح معاه وكده، بس مش عارف حظي وحش، عمري ما عرفت أروح بسبب لإما كان ساعتها وأنا صغير عندي امتحانات، لإما كان عندي كلية ومشاريع تخرج، وبعدين لما تخرجت عندي شغل، فاللي هو عمري ما عرفت أسافر الهند للأسف.
0: ولكن في نفس الوقت طبعا فرقة سكراب تستوحي من مصر القديمة، ولكن كل ما تقولونه في الأغاني التي تؤدونها هو أيضا يمكن أن يتردد صداه في فلسفة حضارات أخرى، وكأنه هذه الحضارات تتلاقى نوعا ما في مستوى معين من الروحانية ومن الفلسفة الإنسانية العميقة.

0: في بيروت، وجديد الأخبار والمستجدات العربية والدولية من إذاعة مونتي كارلو الدولية، وفقرات أخرى كذلك ترافق هذه النشرة الإخبارية المرتقبة. إذن بعد قليل نعود إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار الظهيرة.
1: مراسي ميشا خليل.
2: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال، كل يوم في 6 مساء بتوقيت فرنسا.
1: مراسي، العالم بين أيديكم. قصص حياة،
3: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
1: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
0: الثانية بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي، لكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. ضربة أمريكية عنيفة ورد إيراني فوري في إخطار مواجهة بين الطرفين منذ سريان الهدنة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يعبر عن تضامن بلاده مع سلطنة عمان بعد تهديدات مسؤولين أمريكيين وترامب للسلطنة، كذلك فعل الدول مجلس التعاون الخليجي. الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان بعد تصنيفها مساحات واسعة منطقة قتال عشية مفاوضات المسار الأمني في واشنطن. النرويج توافق على الانضمام إلى المظلة النووية الفرنسية المتقدمة، والموت يغيب الرئيس اليمني السابق عبد رب منصور هادي في الرياض. ترقبوا المزيد إذن على نشرتنا الإخبارية المقبلة. إلى اللقاء.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي

0: روما وفلورنسا وبولونيا وتورينو عند المستوى الأحمر من سلم الإنذار، وهو الثالث والأعلى بسبب موجة الحر التي تجتاح أوروبا. بينما يبحث رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورنيو في اجتماع حول كيفية مواجهة موجات الحر الشديدة التي تضرب فرنسا ودول أوروبية عدة، كل ذلك نتيجة لظاهرة القبة الحرارية، وهي منطقة ضغط جوي مرتفع تحجز الهواء الذي يصل من شمال أفريقيا. إلى الخبر الأخير، فازت المغنية الجزائرية سعاد ماسي بجائزة أفضل ألبوم موسيقي عالمي لعام 2026 في حفل جلوبال جاز فيكتوريز الفرنسي، وذلك عن ألبومها الأحدث زاغات، يضم 11 عملا ويعالج عبر نصوص شعرية ملتزمة فكرة الصمت كاستجابة لعالم ينهار تحت وطأة الحروب، مكرسا الفن كمساحة للمقاومة الرمزية. حكمت الأقدار أن الوقت انتهى. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
1: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية. أهلا بيكم في برنامج هوا الأيام. أهلا بيك مازن خليل معنا في غرفة الهندسة الصوتية، شاهيناز، سارة وكل أسرة مونتي كارلو الدولية. النهاردة هنروح لفقرة مسرح وهنتكلم عن مسرحية ضرورية مهمة. هي مسرحية فيها كوميدي ولكن فيها أخبار ووقفات سياسية قوية نسوية. أيضا معاكي جوانا خلف، أهلا وسهلا بيكي بحضورك معنا في برنامج هوا الأيام. هنتعرف عليكي على المسرحية الجامدة دي وعن مشوارك. بعد كده هنروح لفقرة هوا النساء كل يوم خميس، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مؤلم شوية، الخزلان العائلي. ما تكون أقرب ناس ليك بتخضرك، هنشوف نتصرف ازاي، نتعامل ازاي. وامنه ولها الكوتش المعتمد والمتخصصه بالعلاقات الانسانيه هتدينا كل الطرق والتيبس علشان نخرج من المواقف المؤلمه دي بطريقه ايجابيه. كل ده في هوا الايام واكتر كمان، زي ما انتوا عارفين في هوا الايام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالا.

0: محمد منير بين البنين في برنامج هوا الأيام مونت كارلو الدولي، ويلا بينا دلوقتي لفقرة مسرح. هنتكلم عن مسرحية قوية، مسرحية ليبانيز دمار أنفي، لبنانية أما عن ست. أهلا وسهلا بيكي جوانا خلف، أنت كتبتي النص وكمان بتقدمي مسرحية كوميدية ولكن لها أهداف سياسية اجتماعية قوية جدا. هي قصة كلوي 32 سنة، مولودة في فرنسا من أب فرنسي من بغوتا وأم لبنانية. كلوي طبعا كبرت في فرنسا ولكن كبرت بتربية لبنانية، ووالدتها علمتها وربتها على حب بلدها لبنان. القصة بتبتدي كده، وإما والدتها يعني توفت، قررت حضرتها كلوي انها ترجع لان هي بالنسبه لها رجعه بلدها لبنان، وهنا المغامرات والكوارث تبتدي.
1: كوارث تبدا. بونجور،
0: اهلا وسهلا بيكي جوانا، ميرسي لحضورك معانا.
1: شكرا لكم. ثانك يو.
0: اهلا بيكي. انت طبعا ممثله وفنانه لبنانيه فرنسيه، عايشه هنا بقالك اكتر من 16 سنه في فرنسا، ومسيرتك المهنيه والفنيه قويه، والنهارده بتقدمي المسرحية دي، هتقدميها من 12 ل 16 يونيو في مسرح الفونامبول في مونمارتر. فكلمينا عن الفكرة دي اللي هي برضو لازم الواحد يكون عنده قوة، يعني شخصية قوية وبيحب يغامر.
1: إيه صح، خصوصي بهالأيام، لأنه نحكي عن هيك موضوع في كتير عالم رح تقول ما أنه موضوع أساسي اليوم، يعني مع كل شيء عم بيصير
0: لا أكيد يعني أساسي، لأنك بتتكلم عن هوية.
1: صح، بس أنه في ناس هتقول أنه هلأ خلينا باللي عم بيصير وبالحرب ومش وقته هالحديث، نبقى منشوف بعدين. بس ما لقمتين هالبعدين،
0: ما هو عمره يعني ما بيكون وقته. صح،
1: ما هي فقربت أخت هالخطوة، وخطوة رح أقول شوي أنانية، لأنه بدي أحكي كمان عن قصتي الخاصة، يعني اللي هي الفكرة انطلقت من غضب انه انا ما في اعطي جنسيه لابني. ابني اسمه بريام شاريو خلف، اعطيته اسمي، قدرت اعطي اسمي لاني عايشه بفرنسا وما قدرت اعطي جنسيته. فقدي بتقهر انه ابني عنده اسم لبناني وما عنده الجنسيه اللبنانيه. فمن هالغضب هيدا انطلقت الفكره. اول شيء كنت عم بكتب النص، انا دائما هيك بعمل، بكتب نص بلا ما يكون في هدف. يعني لا يكون روايه ولا يكون فيلم ولا يكون شيء، بكتبه لحالي لانا اعبر عن شيء عبالي اقوله،
0: في انطلاق شخصي.
1: صح، دائما وبالليل بنص الليل على 3 الصبح بيطلع نصوص. وبعدين بيصير يتطور شوي شوي. اول شيء كانت فكره لبنانيه امان عن ست انها تكون مسلسل ونتابع قصة كلوي وشو عم بيصير معها بلبنان، وبعدين تحولت لمسرحية.
0: أو هيك بدأت بالمسرحية ويمكن بعد كده يكون في مسلسل.
1: ما حدا يعني المشاريع بتروح وبتجت، وتأخر شي رسيت على هالمسرحية وعقصة كلوي يلي هي منطلقة من قصة الشخصية، بس فيكشون يعني منا كلوي منا أنا، بس مستوحيت كتير منه،
0: مستوحات منك ومن قصة ابنك.
1: صح.
0: وكأنك لما جيتي فرنسا يمكن حبك للبنان انفجر، زاد إحساسك بهويتك، حبيتي تحكي لكل الناس وحبيتي كمان تهدي لابنك.
1: شيء غريب اللي صار إنه أول ما وصلت حطيت حدود بيني وبين لبنان. يمكن كان بدي برهن انه في عيش هون، في انسجن مع الفرنساوية، في اشتغل بفرنسا، فبعدت كتير عن لبنان، بعدت حتى عن العائلة عن اهلي. ولما صار بتذكر كتير منيح لما صار انفجار البار، اكلت ضربة كتير كتير كتير كبيرة، واستوعبت انه اف انا بعيدة ومني ببلدي. ومن وقتها هيك صار شيء كتير غريب فيي وعن نطاق الفن خصوصا، انه لا انا حتى لو ساكنة هون بدي أعمل شيء بلا لبنان ومع لبنان. ومن وقتها بلشت طور حتى المشاريع هونيك، عم بلعب كتير بلبنان، عم صور بلبنان، فمن وقتها صار هالسويتش هالتغيير فيه وبوطنيتي.
0: بتتكلمي عن الهوية، بتتكلمي عن كمان الأشياء اللي حابين نورثها لولادنا أو للأجيال الأخرى، الاغتراب، يعني القصص دي أو خلينا نقول الأفكار دي ممكن تمس أي واحد فينا، خاصة إن إحنا لبنان شايفينها كدولة عربية منفتحة دايما معاصرين، وهو كمان مسرح معاصر اللي انت بتقدميه. صعب قوي ان احنا يعني نفتكر او ندخل في فكرة انه الام المرأة مش ممكن تدي الجنسية اللبنانية لابنها، علما انه في بلاد كتيرة قوي اشتغلوا على النصوص الجديدة دي، يعني حتى مصر المرأة اصبحت تقدر تدي الجنسية لولادها. ايه هو اللي لغاية دلوقتي رأيك قبل ما نرجع تاني للمسرحية وإزاي اشتغلتي عليها، إزاي يعني ممكن تفسري حاجة زي دي؟
1: بلا ما فوت بالتفاصيل اللي رح فسرها بالمسرحية هيك العالم تجي بتحضر. بس هالمسرحية كتبتها للفرنسيين، يعني للفرنسوية اللي يجوا يحضروا ويكتشفوا انه المرأة اللبنانية ما فيها تعطي الجنسية، وكتبتها للبنانية كمان حتى لا يقدروا هن يشعروا مع كلوي ويكونوا عايشين زي الشيء مثلها. وبفسر بالمسرحية ليش هلا ليش ما في حقيقة، يعني ما في حقيقة 100%، يعني في نظرتي أنا لليش، وهي نظرة كتير سياسية وأكيد لها علاقة مباشرة بالوضع السياسي وبالوضع الطائفي، يعني لإكيليبر الطوائف، توازن الطوائف بلبنان. فتحتلها ضلنا على النسبية الطائفية يلي كنا فيها على آخر الحرب الأهلية، وهي خلقت من هون هال فخناج هالفكرة انه ما بدنا انه المرأة اللي متزوجة لفلسطينيين اجنبي
0: وخاصة يعني
1: تقدر تعطي الجنسية وتقدر يصيروا ولادها لبنانية. فتنقدر نحافظ بقولها بالفرنسية يعني بالمسرحية، تنقدر نحافظ على التوازن من شيل حقوق المرأة، من ضحي بحقوق المرأة.
0: مواقف كتير بتتكلمي عنها في المسرحية عباسية، يعني صعب الواحد يفهم، وفي كوميدية وفي موسيقى. كلمينا على الميزانسين، ازاي الفكرة دي من نص، من فكرة وغضب الى نص الى كمان ميزانسين بتشبهك قوي كمان في الاخر.
1: هلا رجع للنص، انا كتير استوحيت من اشياء بعيشها انا بلبنان، بس ارجع لبنان وقتها صار لي 16 سنة هون، كل ما ارجع فيه هيك اكتشافات جديدة، يعني مثلا حتى بخبر عن انه جوجل مابس وصلني على درج، وصلني هو مزبوط صايرة معي هالامور، يعني انه بلبنان جوجل مابس بيوصلك على درج او على طريق تراب ما فيك تروح تاخذ، انه في اشياء صغيره وسيترن الماي لانه بتنقطع الماي، وكهربة الدوله وكهربة الموتور والسولار بانلز، يعني كل هول الاشياء اللي بنعيشها اللبنانيه بعيشوها انا بعيشها، بس روح على لبنان وكل مره برجع بكتشفها عن جديد. فوتها بهالمسرحيه لانه كلوي ما انا معوده على هالشيء، ففوتها بالمسرحيه، وهيدا اكيد بتضيف كتير كوميدي على المسرحيه، وكمان بتجرب بيكون حلمها لكلوي انها تظهر مع شاب لبناني لانه بتلاقيهم كتير حلوين الشباب اللبناني، تحيه للشباب اللبناني
0: الحلوين الحلوين بس تانين بقى
1: بس
0: راحت عليهم.
1: فكلوي كتير عبالة تظهر مع شاب لبناني، فكمان في كل هالانتقاد وبالمزح أكيد للشباب اللبناني. ففي النص، وبعدين سلمت هالنص لجي تشان يلي هي مخرجة صينية، وكتير انسألت انه ليش هالمخرجة ومش مخرجة لبنانية، يعني ليه ما بشتغل مع حدا لبناني، وكان قرار يعني أول شيء لأنه أنا وجي شغلين سوا على 24 ساعة المسرحية اللي لعبتها بلبنان وبأفينيو وبباريز، وكان شغل رائع. وتاني شيء كنت حابة أنه أشتغل مع شخص ما بيعرف كتير لبنان، يعني جي راحت مرة على لبنان وتلعبنا هونيك، بس ما بتعرف لبنان وما عندها نظرة سوبجكتيف، يعني نظرة عاطفية، قدرت تاخد النص مثل ما هو وتشتغل عليه مثل ما هو مع بعض، مع بعض نظر، يعني بدل ما تفوت كتير بعاطفية إنسان شخص لبناني عباله يخبر نظرته عن البلد.
0: وعلشان كده المسرحية بتاعتك معاصرة ومختلفة وبتشبهك كتير كمان. إزاي قدرتي تدخلي الأجواء الشعرية دي اللي هي عاطفية أكتر؟ إزاي قدرتوا مع أن هي ما هياش لبنانية توصلي برضو الحنين ده؟
1: الحنين أنا بختصره بهالمسرحية بكلمة أم. الأم بتحكي كتير عن أمك لوي، وكل بتقلها لأمها، بتقلها أنا هون لقلك كرمالك لحقق لك حلمك، لأنه أمها ما قدرت ترجع على لبنان لمدة 30 سنة. فكلوي رجعت على لبنان لتحقق حلم أمها، وكل هالحنين وكل حتى الموسيقى اللي بتحبها، موسيقى اللبنانية اللي بتحبها كلوي اللي هي موسيقى زياد الرحباني وفيروز، هي لأنه حببتها إياها أمها. فالحنين جاي من الوالدة، من حب من الأم، وهذا الشيء أنا كتير كمان بيعني لي، لأنه هذا اللي عم جاري بعمله مع ابني. يعني أنا ابني بيموت بلبنان وبيحكي عربي وعقد حكيته، يعني عمره 4 سنين بس عم بحببه لبنان، وبالبيت عنا في موسيقى لبنانية وبيرقص عليها. فجربت حط هالحب هيدا اللي أنا عم بعطي لابني بهالمسرحية من خلال علاقة كلوي ووالدتها. وهون كمان الموسيقى بتلعب دور كتير مهم معي على المسرح. هادي نصدين اللي هو موسيقى رح يلعب العود، ورح يلعب معي كمان أول مرة هادي بيكون عم بيلعب، فرح يلعب كم شخصية معي على المسرح. فالموسيقى أكيد بتساعد كتير لحتى لا نقدر نفوت بهالأجواء.
0: وانتي معروفة أنك بتحبي كل أنواع الفن وبتحبي تخلطيهم ببعض، بتحبي الرقص، بتحبي الموسيقى، بتحبي الفن البصري، وبتحبي تخلطي كل ده. المسرحية خلينا نقول انه هي باللغة الفرنسية، هيكون في عربي،
1: في عربي
0: كمان، في عربي مترجم، ففي فعلا يعني في تفاعل مع الجمهور. انا حابة كمان اكلمك عن هويتك اللبنانية اللي جبتيها هنا في فرنسا ومسيرتك الفنية في فرنسا. يعني قلتي لي برا الهواء انك ما جيتي من 16 سنة اضطريتي انك تندمجي كمان حتى لو كنت تجدين اللغة الفرنسية، ولكن برضو انك تعيشي في مجتمع فرنسي في البلد انت ما كنتش جيتي قبل كده، وحبيتي كمان تمارسي مهنتك كفنانة، وهنا كمان لازم تندمجي في عالم اخر مغلق. المفتاح لقيتي فين وازاي؟
1: بعد ما لقيته بقى
0: ما لقيتيوش، وكل الاعمال دي ماسك الخشب انا برافو.
1: ما بحياتنا منلاقي للمفتاح، ما في مفتاح واحد يمكن. بس بدي ارجع بس لورا لسرعه على موضوع انه دمج الفنون، هذا شيء كتير مهم لإلي. انا حتى عامله بوزار لبوزار، يعني هذا شيء كتير مهم لإلي، وبهالمسرحيه بالاخص. دونك عم نشتغل مع هادي نصر الدين على الموسيقى، وكمان مع فنانه بحب بوجه لها تحيه اسمها كوثر بالوك يلي هي فنانه تشكيليه، ورح تكون عم تعمل انيميشنز رسم رح يكون معروض بالمسرحيه معي، يعني الالستريت تنفرجي
0: عشان ترسم، يعني
1: عم ترسم اللي عم بحكي ببعض المطارح بالمسرحية. وبالنسبة لوصول على فرنسا وكيف اضطريت نبش عن المفاتيح، صح أنا بالأول حتى وقت كنت بالجامعة بالكور فلوران هون، كأنه كان بدي تبرهن أنه أنا فيها ألعب جولييت، أنه أنا فيها ألعب كل الأدوار. وحتى يمكن ما بتذكر مرة بالجامعة لعبت بالعربي، يعني كان عن جد بدي برهن
0: بالكور فلوران.
1: أنا درست بالكور فلوران بالفرنسي وبالإنجليزي، بس أوقات كانوا يطلبوا منا نعمل كارت بلانش أو هيك نكتب نصوص، دايما أنا كنت أهرب من أني أحكي عن لبنان أو أهرب أني أحكي بالعربي، لأنه كنت حسة أنه كتير سهولة أني أنا أوصل على الصف وأنه استعمل مثل أني أنا غير أنتو، فليكو it's interesting أنه هيك استعمل هالكارت. فكنت أهرب من هالشي لأنه كنت بدي بري أنه أنا فرنسية مثلي مثلكن. وبعدين العاطفة والحنين هن اللي رجعوني. بس ما في ندم، لأنه يمكن لأن قدرت أعمل فوكس هيك عن جد ركز على فرنسا وعلى أهدافي بفرنسا، من هيك قدرت لأوصل لمطرح ما أنا. وبعدين هالنجاح اللي حققته بفرنسا هو اللي فتح لي البواب بلبنان، فما في ندم أبدا.
0: ليه فتح لك البواب؟ إحنا عندنا لسه عقدة الخواجة ولا إيه؟
1: لا شيء بيفاجئ، لأنه إيه بس نقول اشتغلنا بهيك وهيك وهيك بفرنسا،
0: إنه أكيد
1: بيفتح بواب أكيد، يعني أكيد بيستقبلوك بغير طريقة بلبنان أكيد، يعني الخبرة اللي بنكسبها بفرنسا إلا قيمتها أكيد بلبنان.
0: استقبلوك ازاي في لبنان جوانا؟
1: أول مرة لعبت من سنتين وقت لعبت 24 ساعة استقبلوني. أول كلمة هيك عم تجي عبالي باحترام، هلأ رح تستغربوا الكلمة بس هيك كان فيها يمكن هيبة أني أنا واصلة عم بلعب ستيفان سفيغ. يعني عم بلعب نص كلاسيكي منه ملعوب قبل بلبنان هالنص، وكنت عملت له أدابتاسيون بالعربي، فكان فيه هيك مثل احترام للعمل.
0: بس ستيفان سفيغ يعني نفسه أنه ككاتب معروف ومحبوب فبيبقى فيه كده هيبة،
1: في هيبة ما من هيك، في هيبة للنص، في هيبة لفكرة أني أنا أخذ على لبنان ستيفان سفيغ هالنص وعملته بالعربي، شغلته بالعربي، فكان في كتير احترام للشغل ولحتى الإخراج اللي كتير مع جي تشان مرة، يعني هي كمان اللي جيت معي واشتغلنا سوا 24 ساعة، كان في احترام للعمل. وبتخيل انه اكتشفون الناس واكتشفوا المستوى، مستوى الشغل، فهيك كان في كتير تفاجأوا بالعمل وتفاجأوا بالشغل، وفي هيك احترام وهيبة للعمل اللي قدمته. ومن وراء رجعوا اتصلوا فيه لكذا عمل، واخر هلا من شهرين كنت بلبنان عم بلعب مونسونج بلان كسبة بيضة مع اخراج لينا ابيض ونص الكسندر نجار.
0: حلو كتير، يعني أنت قدرتي تجمعي حبك للبنان وحبك لفرنسا، و يعني بالفعل يعني عرفتي تأسسي كده زي جسر ما بين الاتنين من خلال حبك كمان للفن. لقيتي هويتك، هويتك الشخصية بيكي، البصمة اللي خاصة بيكي. لو سألتك عن البصمة دي بكم كلمة هتقولي لي إيه؟ يعني جوانا خلف هتعرفي عليكي بأي طريقة؟
1: صعب. هلأ يمكن ما بنقرره هالشي، بس منكتشفه كل ما نكتب منكتشف شو البصمة تبعنا، ما منقرره من قبل البصمة. أنا عم بحور ودور هالفترة وأحكي عن الإيدنتيتي، عن الهوية،
0: الهوية والذاكرة كمان كتير.
1: الهوية الذاكرة أنا فقدت البابا من سنتين ونص، مش رح أقول عن الموت بس عن الذاكرة،
0: شو بتتركي يعني لأولادك؟
1: عن الذاكرة وعن علاقة الأهل وولادهم، عن شو الميراث، شو يعني التوارث، التوارث، شو منترك للأجيال اللي بعدنا. هالمواضيع الكتير عم ترجع بكل شيء عم بكتبه.
0: مواضيع برضو عميقة جدا. موضوع الهوية، بما أنك أنت عايشة في فرنسا، كمان مطروح كتير بس بطريقة مختلفة. هل لقيتي إيكو، صدى بين عملك واللي يمكن بتعيشيه وبتحسي فيه في المجتمع الفرنسي؟ في تساؤلات كتير حول الهوية النهاردة.
1: صح، إيه ولا، وأنا أكيد يعني بتابع كتير وبقرأ وبروح كتير على المسرح. أكيد أعمل مثل 4211 لأيلا نافيدي، يعني حتى لو بيحكوا عن إيران بس كتير كتير بتعني لي. أكيد وجدي معوض، أكيد يعني من ليه أكيد شبه بالعمق الموضوع اللي عم نحكي عنه، بس كل واحد عنده نظرته الخاصة وكل واحد بيحكي من خبرته. يعني أنا في كتير إشياء بترجع كل مرة بنصوصي، ما بعرف شجرة التوت، لأنه ستي عندها كان شجرة التوت وكنا نعربش عليها، ففي إشياء كتير شخصية بترجع من الطفولة، من الذكريات. فالانتماء كتير شخصي والهوية كتير شخصية.
0: بس أنا كنت بكلمك على الهوية الفرنسية، يعني في كتير من الفرنسي اللي خلينا بيقولوا من أصل فرنسي، مش الفرنسيين من أصول أجنبية، أنه بقوا ينظروا إلى المجتمع والتعددية اللي موجودة في المجتمع وبقوا يتسألوا عن هويتهم. فهل أنت عندك الإحساس ده؟ بتشعري بده؟ عن التساؤلات دي؟
1: هلا الفرنسيين بيفاجئوا أوقات، لأنه عندهم كمان كتير كتير بحبوا هوية، مش لهوية بس أنه من وين، من أي منطقة هن جايين فيها، وبيسألوا حالهم ذات التساؤلات. يعني نحن دايما هيك حاملين السلم بالعرض أنه نحن سفرنا وغير بلد، بس ما فرنسا كبيرة كمان، وكل منطقة عندها الايدنتيتي تبعها. وهذا اللي أنا كمان بالمسرحية بحكي شوي عنه، أنه بيا لكلوي من بريطانيا، وبريطانيا عندها قصة، وقصة يعني حتى تاريخيا هالمنطقة المنطقة كانوا بدهم يكونوا هن مستقلين عن فرنسا,
0: وعندهم
1: لغتهم لغتهم الخاصة. وعندهم رقصتهم, وكمان أنا مثلا زوجي من ألزاس عنده بعائلته ناس,
0: والناس دول عنهم العنصرية
1: عندهم عنصرية وبالألزاس كمان عندهم لغتهم, وبعد في ناس بدها الاستقلال الألزاس والكورس ذات الشيء. فكمان الفرنسيين بيسألوا حالهم ذات الأسئلة. نحن كتير أوقات هيك مننعزل مع الباريز إنه بين بعضنا, وخصوصا نحن جامعة الفن إنه نحن هيك كتير منفتحين وهيك, بس ما نبعد كتير يعني. حوالينا كتير ناس فرنسيين وبيسألوا حالهم هالأسئلة نفس الأسئلة.
0: صحيح, عشان كده حسيت إنه مسرحيتك يعني كل واحد ممكن يشوف نفسه فيها. وفي نفس الوقت عايزة أعرف رأيك عن قصة اللغة العربية يعني النهاردة, حتى لو هي تاني لغة تحكى في فرنسا اللغة العربية, في كتير ناس برضو يعني بتبقى حساسة قوي متحبش تسمع لغة عربية. فده من فنان بيطلب منك شجاعة, خاصة لما تكوني دخلتي بقى النادي اللي هو كتير سيلكت نادي الفنانين هنا في فرنسا.
1: وفي كتير كليشيه لسوء الحظ يعني. أنا كتير بيدقولي لأعمل كاستينج هن ذاتهم الأدوار يعني اللي هن كليشيه لأمرأة عربية بتحكي اللغة العربية, فشي كتير بيزعل, عن حطينا بخانة يعني.
0: عرضوا عليك الراقصة الشرقية, عرضوا
1: الراقصة
0: عليك
1: الشرقية الإرهابية ما رح سمي التالتة, خلينا نقول راقصة, خلينا نقول راقصة. إنه شي كتير بيزعل, وأنا أكيد عم جرب من خلال اللي عم بكتبه واللي عم بلعبه إن أكسر كل هالأمور. وحتى بتقولها كلوي, بتقولها لأما بمطرح من المطارح إما المتوفاة, بس تحكي معها دايما بالمسرحية وبتقلها أنه حط عبيتي لراسي بكلمات ديمو كي غانس يعني فيهم حا وخا, وبالمدرسة كانوا يضحكوا علي. وأنا بشوفها بريام أوقات بيروح على المدرسة بيقول كلمات ما حدا بيفهمها بالمدرسة, لأنه هو بالنسبة له ماي هو الماي يعني, وأنا ما بدي شله هالكلمات, بدي إياه يضل يقولهم, بس بالمدرسة ما حدا بيفهم عليه, فبصير هو أنه ما بيفهموا علي بيعصب. فإيه صعب صعب هالشي, وبس عم جرب من خلال الفن اللي عم اقترحوا أنا أكسر هالصورة اللي أو الخانة اللي بيحطونا فيها أوقات.
0: كنا جوانا بنتكلم عن الغضب, الغضب اللي بيبقى كمان متاغ بيخليك تخلقي أشياء جديدة. الغضب النهاردة عندك عامل إيه؟ سكتي نعمتي أو بطل يكون في غضب؟
1: ما بيفل الغضب, الغضب دايما موجود وأكتر وأكتر مع كل شيء عم بيصير اليوم. أنا هلأ وقتها كنت بلبنان كان ابني معي, وابني اللي برجع بكرر منه لبناني, وعلقنا بلبنان من وراء الحرب ونلغوا نلغي طيارتنا واضطرينا أن نبقى بلبنان. وبعدين اضطر وقتها بدي فل, وقتها بدنا نفلي البخيم اللي عايش الحرب لمدة شهر معي بلبنان.
0: صدمة
1: لأي طفل. وقتها فلينا لأنه تخطى مدة الفيزا تبعه, تخطى مدة الفيزا يومين, اضطرينا ندفع على المطار مصاري لأنه تخطى الفيزا تبعه. فغضب كبير لأنه ابني عاش كطفل لبناني بلبنان, عاش الحرب, عم بيحكي عربي, بيحب لبنان, عاش قاعد عن ستو بلبنان, حطيته حتى بالليسي فرنسي لمدة شهر, وبعدين هو فالي اضطر يدفع لأنه فرق فيزا يومين. غضب كتير كبير.
0: وكأن بلدك بتبقى قاسية عليك.
1: أكيد أكيد, ما أنا عشت أكتر بلبنان من ما عشت هون, و لأني امرأة. قديه بشعة لأني امرأة أهين, وبتقولك لو بالمسرحية أهين. أنا اليوم أهين أنه زوجي يصير فرنسي, لأنه في دي ديكري بريزيدنسيال بيعطوا الجنسية, أهين أنه زوجي يصير فرنسي ويعطي ابني الجنسية من أني أنا أعطيها. فإيه بتقهر وفي غضب كبير وما رح يسكت.
0: ولو الغضب بيؤدي إلى مسرحيات زي دي, عايز أقولك خلينا كلنا
1: غضبانين.
0: كلنا غضبانين. مرسي جدا ليك.
1: شكرا لك
0: جوانا خلف, والمزيد من النجاح, ومستنينك البيت بيتك.
1: مرسي كتير. مرسي ليكي.

0: الله عليك يا مازن يا خليل، بحبك أنت فيروز. وهي دي الموسيقى اللي بتفتتح بيها جوانا خلف المسرحية. فبجد كونكتد مازن على طول. احنا دلوقتي مكملين مشوارنا في برنامج هوا الأيام، وهنروح لفقرة هوا النساء. النساء في هوا الأيام دايما مع آمنة والها، كوتش معتمد ومتخصصة بالعلاقات الإنسانية. النهاردة هنتكلم عن موضوع مؤلم، إما الخزلان يكون خلينا نقول عائلي، لما الخزلان بيجي من أقرب ناس لينا، نتعامل إزاي مع الشخصيات دي من غير قسوة ولا انكسار. أنتي أمنة ولا هتدينا كل الطرق والأدوات اللي ممكن نستخدمها في الحالة الصعبة دي. أهلا وسهلا بيك أمنة.
1: أهلا وسهلا بيك سميرة، سعيدة جدا لأنا معك اليوم.
0: أنا اللي أسعد.
1: عايشك.
0: موضوع مؤلم متهيألي برضو أكيد فكرتي فيه من خلال المواعيد والناس اللي بتستقبليها في الاستشارات الخاصة، مش كده؟
1: صح صح جميلة. لأنه باش ناس تجيني وتقول لي يا أمنا أنا وصلت حتى أمي مثلا ما عاش نحكي معاها، وصلت بابا ما عاش نحكي معاها، أخواتي قطعتهم. فهذاك علاش حبيت نحكي في الموضوع هذا، لأنه موضوع مهم برشا برشا.
0: مهم الموضوع ده، بس يعني ممكن نستغرب لأن احنا في عاداتنا وتقاليدنا وبثقافتنا العربية دايما في صلة الرحم، ودايما يعني في تعلق كبير قوي بالأسرة وبالعيلة. فصعب قوي ان احنا نفكر بالخزلان من الناس القريبين مننا، رغم انه هو دايما بيحصل من الأقارب. يعني
1: وقت اللي يكون أنا أقول الخذلان، معناتها الخذلان من الغريب هو صحيح يوجع، لكن صدقني كي يبدأ خذلان من العائلة يوصل حتى يكسر الإنسان. يعني لأنه إحنا كما قلت سميرة، يعني معناتها إحنا عندنا صلة الرحم والكل، ما نكونوش متوقعين يعني الخذلان إنه يصير من العائلة، لأنه نحسوا إنه العائلة بالنسبة لنا هي مصدر الأمان، معناتها هي مصدر الدعم الغير المشروط. لكن الصدمة تجي من العائلة تكون معناتها مضاعفة جدا، لأنه تكون كبيرة علينا.
0: بتقولي العيلة هو يعني المكان ده اللي بنشعر بالأمان فيه. صح. المكان اللي الواحد بيسلم نفسه، يعني ما بيحميش نفسه لأن هو في ضمن عيلته، مش ممكن يعني يفكر إنه حد يجي يوجعه أو يعمل له حاجة سلبية. هنا متهيألي في الخزلان ده في خزلان وخزلان. يعني احنا بنتكلم عن ايه النهاردة؟
1: شوف سميرة، هو فما فرق له ما بين خذلان وما بين سوء الفهم. خاطر برشا ناس مش تقولك لا ما لا هذا خذلان، لا مش بالضرورة،
0: هو ده
1: مش بالضرورة. ينجم يكون مثلا سوء فهم مش خذلان. وقتيش نكون احنا نقولوا خذلان؟ وقت اللي يتكرر الأذى، يعني وقت اللي يتكرر مش مرة مش اثنين مش ثلاثة، أكثر يعني يتكرر الأذى. وقت اللي يصير فما تبرير الأذى، يعني يؤذيك الإنسان المقابل أو شخص من العائلة يؤذيك ويبدأ يبرر للأذى، تعود في أنه بدل من أنه يعتذر. أو ممكن يكون من أشكال الخذلان، ممكن تكون أنت وقت الحاجة مثلا عندك أزمة مادية أو أزمة نفسية، فتلقى غياب تام من العائلة، ما فماش مش موجودين. تحس أنه ممكن يكون من أشكال الخذلان أنه تقليل المشاعرك مثلا، يعني أنت جي تحكي الألم متاعك ويكون الرد متاعهم مثلا برود تام. فلنا خذلان خذلان لأنك أنت هم يطالب احتواء، يعني تحس أنه أحيانا مثلا من أشكال الخذلان أنه ينحازوا مثلا ضدك، يكشفوا أسرارك، يدعموك، لكن دعم مشروط. مثلا نلقاو برشا ناس يدعموهم أهاليهم وقت اللي يكونوا يوافقوهم في الآراء. وقت اللي أنا نوافقك في رأيي في رأيك، فأنت لنا تكون تدعمني. وقت اللي أنا نختار طريق مختلف عن طريقك، كما مثلا في الزواج مثلا الأم هيش موافقة مثلا على الزواج والابن موافق على الزواج، فلنا نلقاو الأم هيش
0: بيبقى في نوع حتى من العقاب بالخذلان ده،
1: صح، تهديد، تجاهل العاطفي يعني، او نلقاه حتى ممكن مقارنات يعني، فالمقارنات هي في حد ذاتها عند خذلان تام. الغياب في اللحظات المهمه يعني، ما يفرحوش الفرحك وما يحزنوش الحزنك وما تلقاهمش موجودين معاك، او ممكن حتى يقللوا من انجازاتك، التقليل منك، تجاهلك يعني، فهذا في حد ذاته خذلان. فلما نفرقوا الفرق ما بين سوء الفهم والخذلان، انه الخذلان يتم معناته يتكرر، ولكن سوء الفهم لا، هو ما يتكررش، هو مرة معناته مش ديما يعني، مش دائمة الحكاية يعني، يصير سوء فهم.
0: طب احنا لو دلوقتي حللنا الحدث او الموقف كخذلان، نتعامل بأي طريقة؟ هل المعاملة بتبقى مختلفة لو الشخص ده الوالد او الوالدة، الاخ الاخت يعني، او حد من افراد الأسرة؟ هل بنتعامل بنفس الطريقة، ولا هنا كمان بنختار الرد بطريقة مختلفة؟
1: والله سميرة، أنا معناتها نقولها ونعود نقولها، هو بحسب زادة أفراد العائلة يعني، مش كيما الأب والأم، مش كيما مثلا ابن الخال ابنة الخال، لا مش كيف. لكن أنا حاجة ديما نقولها حتى في الاستشارات الخاصة، أنه مثلا يقرروا الناس أنهم يقسوا يعني، مثلا يبعدوا كل البعد، فأنا نقول صحيح أنه القسوة ممكن تحميك، عرفت، لكن حماية مؤقتة، لكن صدقوني أنك تتعامل بوعي هو يكون أحسن، عرفت، يكون أحسن. ولنا إحنا مش نذكروا كيفاش نتعاملوا وعي.
0: صعب.
1: يعني صحيح البعد صعب، صحيح صعب هو، لكن سميرة البعد صحيح يحمينا، عرفت، يحمينا، لكن
0: ما بيحلش المشكلة،
1: لا ما يحلش المشكلة، هو مؤقت، يحمينا لفترة مؤقتة، لكن من بعد ممكن حتى كي تبعد يولي لك احساس بالذنب، ممكن ضغوطات من افراد العائلة، ممكن مكش مش تحس بروحك مرتاح. فأين نقولها ونرجع نقولها ديما، انه انا اول حاجة نقول لهم انه نظرة الناس او نظرة العائلة او نظرة الافراد العائلة ما تمثلنيش انا كشخص، فهما عندهم نظرتهم الخاصة وانا عندي نظرتي الخاصة في الحياة. فبالتالي هذه أول نقطة. ثاني نقطة، هذا إذا كان تم أنت التقليل من شأنك أو التقليل من إنجازاتك، هذا نقول هيك رأيهم، فيمثلنيش رأيهم. ثاني حاجة أنه نتعاطف. شو معناتها نتعاطف؟ يعني ديما نحاول يعني نتعاطف معهم، نقول مثلا هما مثلا ما عندهمش مثلا ساكن، ما عندهمش مشاعر جيشة كيفي، أو ما يفهم، ما عندهمش نظرة للحياة كيفي، نتعاطف معهم. وثالث حاجة نواجههم، يعني ما نكبتش مشاعري، فلازم نكون واضحة معهم، لأنه صدقوني كيصير خذلان يصير فما كبت وكتمان المشاعر، ويصير فما ممكن حتى يأثر على صحتنا الجسدية، فلازم نواجهه، ما نكبتوش مشاعرنا ونحط حدود، نحط حدود بدون عدوان، بدون كراهية يعني.
0: بس متهيألي كمان لما نيجي نتكلم مع الناس دلوقتي ونفتحهم باللي حصل، متهيألي كمان في أسلوب معين لازم
1: أكيد
0: نستخدمه، مش كده؟
1: أكيد، وهذا ديجا قلناه سميرة في الحلقات الفارطة، نتفكر وقت حكينا على الميتود اللي هي ميتود سيبس. الميتود هذه هي شنية الطريقة هذه، إذا كان أنت تحب تواجه شخص أو تحب تقول له حاجة تواجهه بها، فلازم تستخدم الطريقة هذه اللي احنا نسميها السيبس، اللي هي شنية. أول حاجة أي سي يعني، أنا شفت، تقول له شنية الحاجة اللي شفتها، تقول له أنا مثلا شفت منك، أو أنا رأيت منك الموضوع هذا، وتذكر ديما التصرف، ما تذكرش ديما الشخص، ما تخليش في قفص الاتهام وتقول له أنت فعلت وأنت عملت لي، لا، تقول له أنا شفت التصرف هذا، أو أنا شفت قلة الاحترام هذه، عرفت، ثم نحكي على الإمباكت، على أنا شنو أثر فيها. الإمباكت، وتحكي ديما على نفسك، أنا الحاجة هذه أثرت فيها برشا وما نجمتش نستحملها، ممكن يكون أو أثرت فيها، من بعد شنو نعمل؟ نعمل بوز. شو معناتها بوز؟ يعني نعمل نرتاح شوية في الكلام،
0: نتوقف
1: نتوقف للحظات، باش الشخص ينجم يتقبل المعلومة هذه، وباش نجم مش نعطيه وقت
0: يستقبلها، يرد ما يردش يعني.
1: صح. ثم بعد ذلك نمشي للآس اللي هي السوليسيون. يعني شو معناتها السوليسيون؟ يعني اني نعطيه حلول، او نقترح عليه حلول، او نعطي اقتراحات، نقول له من فضلك المرة الجاية من فضلك ما نعودوش نفس التصرف، او التصرف هذا راني ما عاش نسمح به، او التصرف هذا، عرفت، فهذا وكيفاش تكون نعترف يعني هذا كيفاش نكون واضحي بطريقة لطيفة وبطريقة أنه تعلمنا أنه نحط حدود بدون عدوانية. خاطر إذا كان نتصرفوا بعدوانية فالإنسان مقابل ما يتقبلهاش الفكرة، وفما حتى إنسان يتقبل الفكرة بعدوانية. خاصة معناتها أنا قلت سميرة بالحق هذه نقطة مهمة مهمة مهمة مهمة جدا، اللي هي نقللوا التوقعات، نخلل التوقعات. يعني ما لازم نتوقع من الأهل إنهم ديما مش يكونوا معايا في كل خطوة، ما لازم نتوقع، لا ما يسالش نكونوا متوازنين شوية ونعيشوا في أرض الواقع. يعني ما نتوقعش منهم حاجات هما معمرهم ما عطوهمنا.
0: يعني سقف التوقعات بتاعنا نوطي شوية.
1: صح صح صح. ونفصل يعني بين قربهم ليلي وقيمتي، عرفت، ما نربطش احترامي النفسي بتصرفاتهم، نخلق مسافة نفسية آمنة، عرفت. وسميرة فما حاجة مهمة نحب نقولها، فما ناس توصل ما تنجمش تسامح معناتها أهلها، يعني كما قلت ساعة يوصلوا القطيعة للقطع. كما يقولوا لي يا أمنا هل نسامحهم ما نسامحهمش، فأنا نقول هو خيار معناتها ليلك أنت ماهوش واجب، لكن أنا ديما نفضل أنه نسامحهم يكون أحسن. نسامحهم مش معناتها نرجع لنفس العلاقة بنفس الأسلوب ونفس الدرس ونعود،
0: ومش معناها ننسى كمان،
1: ومش معناها ننسى صح مش معنى ننسى، لكن نسامح هو من أفضل الحاجات اللي نجم نعملها. نسامح يعني نسلم، يعني هذه هي نسلم
0: ونختار أنفسنا، لأن الواحد صح. ما بيسامح يعني خلينا نقول بيختار نفسه، لأن صح. برضو الواحد ما بيكون شايل بيضر نفسه، يعني ساعات الغضب بيتجه إلينا ضدنا، فدي حاجة مهمة كمان نقولها، لأن بننسى المعلومة دي وهي معلومة مهمة.
1: أكيد أكيد سميرة صحيح، ما ننساش أنفسنا، نحن أنفسنا ديجا أولوية، خطر عليكم أنفسكم كان نضر نفسي أنا ديجا. معناتها ما نجمش أصلا نعطي في جميع مجالات حياتي، لا في شغلي لا في عائلتي لا في حد شيء، فسلام سلام أحيانا وقليل من الكلام يكون أحسن. معناتها هذيك علاش أنا ساعة قلت نخلقوا مسافة أمان، يعني مسافة نفسية آمنة ما بيناتهم.
0: إزاي ممكن آمنة الواحد يرجع يسترد الثقة بالناس اللي قريبين منه بعد حالة خذلان؟
1: والله صعب، اسألني أنا عشت، أنا أصلاً نحكي معك سميرة وأنا عيني دمعت شوية، لأني حسيت معناتها معناتها الموضوع هذا مسني برشا، لأني عشت خذلان من العائلة، لكن مش من العائلة المقربة، من العائلة يعني كما نقولوا البعيدة، عرفت.
0: ليه ممكن تقول لنا ليه؟
1: هذا موضوع حساس جداً. حساس.
0: نظرتك للحياة مختلفة، خياراتك مختلفة طبعًا. لأشياء تخصك يعني كانت
1: اللي حبيت نقوله، ممكن نقول نبذة على المواضيع اللي مستني منهم، يعني أنه كشفولي معناتها يكشفوا أسرارك، يعني تكون أنت عندك سر معناتها تحكيه، والسر هذاك يتفضح، يعني عرفت تلقاه من بعد الناس، معناتها الناس سمعت بي السر هذيك. فأنا في حد ذاتي سي فقدت الأمان، يعني نحس أني أنا فقدت الأمان في الشخص هذيك، فثقة أنك تسترجعها صدقني ما هيش حاجة
0: صعبة، أصعب حاجة صعبة.
1: لا وما تنجمش أغلب الوقت، راه ما تنجمش ترجع كل شيء. إذا في حالة واحدة برك، إذا كان الإنسان المقابل اعترف اعتذر وقرر أنه معناتها
0: أنه ما يعيدش تاني،
1: أنه ما يعيدش تاني في حالة واحدة برك، في حالة واحدة بس. لكن إذا كان ما اعتذرش وإذا كان ما بررش حتى هو علاش تصرف بالطريقة هذه، فأنا نقول ما تنجمش، معناتها صعيب صعيب سميرة بالحق،
0: لأن الاعتذار هو اعتراف بالغلط، ومعناها ما دام اعترفت أنه ده غلط مش هرجع أعمله تاني. بس الشخص اللي ما بيعرفش يتأسف، يبقى ما بيعرفش يعترف، صعب قوي، أكيد هيرجع يعيد نفس الغلطة.
1: صح الاعتذار هي أول نقطة سميرة، لأنه إذا اعتذر عبارة أنت تطمئن، اطمئنيت، تولي مطمئنة، تقول
0: بس قد إيه حتى لو أنت سمحتي، لأنك أنت برضو تكلمتي عن السماح، تكلمتي صح. عن إزاي الواحد يرجع يبني علاقة، طبعا ما تكونش نفسها هي هي، بس ما يعديش عليها كده علشان لازم المشكلة دي يلاقي لها حل. رغم كده اتأثرتي، يعني هل بنعيش بالوجع ده طول حياتنا؟ ما بيبقى فيه خذلان من الأسرة، من العيلة، من أقرب ناس لينا، ولازم نتعلم إن احنا نعيش مع الوجع ده.
1: سميرة، موضوع مهم لأنه كل شخص كيفاه. فما أشخاص يقعدوا بالوجع كما قلت سنين على مدى حياته كاملة، وفما ناس تقرر إنها تتقبل المشاعر يعني السلبية، وتتقبل إنها تعيش المشاعر السلبية، لكن تقرر بعدها تتقبل ومن بعد تقرر

أصدقاء أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية من باريس. صباحا، صباح الخير، مساء، مساء الخير، إذا كنتم في بيوتكم أو في سياراتكم متوجهين للعمل، للمكتب. أتمنى أنه تكون رايح للمكتب وأنت فرحان هذا الصباح، وعندك أمل أنه تحدث أشياء جميلة في أشياء جميلة في حياتك يا صديقي. تحياتنا لكم مساء، خصوصا لمن يعمل كسائق تاكسي هنا في باريس، لأنني اكتشفت بأن عدد كبير من سائقي الأجرة هنا في باريس يتابعون خصوصا المهاجرين من مختلف دول العالم العربي، من سوريا، من الجزائر، من تونس، من المغرب، من ليبيا، من مصر. عدد كبير من المصريين يتابعون أثير مونتي كارلو الدولية من هنا، من باريس، من خلال تقنية DAB بلس بسياراتهم، عندما يكونون يا إما متجهين للعمل يا إما راجعين من العمل صباحا ومساء. فأهلا بكم على أثير مونتي كارلو الدولية، وسعداء أن نكون رفاقا لكم أينما كنتم، خصوصا من يحب ويتابع كافي شو. على فكرة أنا أحيي أيمن، وهو مصري يعيش في باريس، جابني من المطار قبل 3 أيام من الآن، وكان يتحدث عن الهجرة والعرب، وقال وأنا أتابع إذاعة عربية مونتي كارلو الدولية وأتابع برنامج كافي شو. كنت سعيدة جدا أنه أقول لأيمن يا أيمن معك برنامج كافي شو بالسيارة. فتحياتي لكل هؤلاء الذين يعملون يعني صباحا ومساء، لأنه عندهم عائلات وعندهم مسؤوليات ومثابرين في هذه الحياة، وتستمر الحياة يا أصدقاء. يلا خليكم معنا، سنكون مع ضيفتنا للحديث هذا الصباح عن الإبادة البيئية وتدمير الحضري في مناطق النزاع، وهنا نتحدث عن الحروب، عمر حشتاي، وهي باحثة دكتوراه في قسم التخطيط الحضري بجامعة هولندية تو دلفت. هذا الصباح ستكون معنا عبر الهاتف، وإذا كانت لديكم أسئلة بإمكانكم أيضا مشاركتنا حوار هذا الصباح وطرح أسئلتكم في هذا الإطار على ضيفتنا يا أصدقاء. يلا خليكم معنا. تحياتنا أيضا لمعد ومنسق اللقاء أمين أوشن، وأيضا شاهي ناز معنا في الإعداد وتنسيق هذا الصباح في برنامج كافي شو. دوني

0: جديد الإصدارات.
1: ودائما لدينا جديد الإصدارات من الأغنيات الغربية والأغنيات الشرقية، ونشكر عزيزة في المكتبة الإذاعية والموسيقية.
2: يس عاطف، نذهب بمستمعينا إلى أغنية بعنوان في القلب للفنان عزيز عبدو، الذي يطرحها بلون موسيقي مختلف تماما، قريب من أجواء الصيف. هذه الأغنية جاءت ربما ثمرة تعاون فني، بحيث كتب الأغنية تامر حسين بمشاركة مصطفى ناصر، ولحنها عمر مصطفى بمشاركة شادي حسن، فيما تولى التوزيع الموسيقي سليمان داميان، في خلطة موسيقية جمعت بين الإحساس العصري والطابع الإيقاعي الشبابي، نكتشفه الآن عبر أثير مونتي كارلو الدولية.

0: من جديد الإيقاعات إلى أجواء الأستوديو. والزميل طارق يرى بأن درجات الحرارة منخفضة كثيرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: تماما, ومع ارتفاع درجات الحرارة نحيي طارق. صباح الخير.
2: شو برد قاعد عندكم؟ برد. الأجواء في الأستوديو يعني جميلة جدا بعكس الأجواء خارج الأستوديو.
0: الأجواء درجة الحرارة
1: منخفضة. ورينا شو عندك.
2: درجة الحرارة في باريس ربما تسجل أعلى معدلاتها
1: في العام
2: تاريخيا في شهر مايو. على العموم يعني بعيدا عن درجات الحرارة, نقترب إلى برنامج الآن. غدا لدينا العديد من المحطات اليوم, عاطف وحنان. المحطة الأولى نذهب إلى الأردن. وزارة البيئة توبخ المواطنين في الأردن.
0: برافو.
2: هذا يعني هذا ربما هذا الموضوع الذي أثار الرأي العام في الأردن بشكل كبير. قبل بضعة أيام كان عيد الاستقلال في الأردن, خرج عشرات الآلاف من المواطنين للاحتفال في الشوارع, ولكن بعد الاحتفال كان هناك كميات كبيرة من النفايات. وزارة البيئة, الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على الفيسبوك يعني ربما
0: برافو. أنا
2: غاضبة جدا, ويعني ويعني قامت بإصدار منشور تقول فيه استحوا عيب, وهذه الكلمة أثرت الكثير من ردود الفعل. بين ردود الفعل الغاضبة, كيف لجهة رسمية أن تخاطب المواطنين بهذا الشكل, وأيضا ردود فعل مؤيدة لذلك وغاضبة أيضا على النفايات التي كانت على الشوارع. يشار إلى أن عمان يعني هي واحدة, يقال أنها واحدة من أنظف العواصم العربية, هي مدينة نظيفة في بلد,
0: ولكن في الدبلوماسية يقال حدث الناس بلغتهم.
2: على العموم
0: أحيانا
2: سنناقش هذا الموضوع
0: في اللي ما بيفهم.
2: سنناقش هذا الموضوع مع هلا مراد الناشطة في مجال البيئة. بعد الأردن نذهب إلى فلسطين, وبالتحديد إلى غزة, إلى منطقة غزة المنكوبة. هذه هي المنطقة التي تشهد واحدة من أقصى الكوارث الإنسانية في التاريخ العتيق. كيف يمر العيد, عيد الأضحى على الناس في غزة؟ سينضم إلينا فتحي الصباح للحديث حول هذا الموضوع. بعد فلسطين المحطة الأخيرة نذهب فيها إلى العراق. العراق أيضا هناك حديث عن حكومة جديدة, حكومة علي الزيدي, وهناك أيضا مطالبة باستحداث وزارة المرأة, وخصوصا يعني في ظل
0: والله لازم في العراق وزارة خاصة بالمرأة,
2: وخصوصا في ظل يعني الحديث حول ربما ضرورة العمل أكثر على
0: إدماج النساء
2: على حقوق المرأة في العراق, إدماجهم في الحياة السياسية, في العمل, في الحياة العامة بشكل عام. ستنضم إلينا أفراح شوقي, صحفية للتاريخ, حول هذا الموضوع.
0: جميل, وخلاص والبرنامج بعده كفي شو مباشرة.
2: وأنا وجه الدعوة للمستمعين, بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. عندنا ثلاث مواضيع. الموضوع الأول إذا من الأردن, الثاني من فلسطين, الثالث من العراق. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب, الرقم هو 00-33-764-433-985.
1: وكلنا في الهوى الجيران
2: دائما نفسي أظني عندكم. أنا
0: هو شوف هو حب يتكلم لأنه حب الأجواء, وحب الأجواء لأنه فريش بالأستوديو. شكرا.

0: من مونتي كارلو لبرنامج كافيه نذكر اليوم بضيف مساحة حرة الحديث عن البيئة وكيف نحافظ على البيئة مع ارتفاع درجات الحرارة. وهيئة الإرصاد الدولية تسجل ربما العام 2026 هو الأكثر حرا في العالم خاصة في أوروبا وخاصة في فرنسا. نحن داخل الاستوديو الآن ودرجات الحرارة معتدلة بفضل مكيف الهواء، ولكن خارج الاستوديو درجات الحرارة مرتفعة للغاية، يعني تجاوزنا أكثر من 36 درجة مئوية.
1: يس أصدقاء، في مساحة حرة بعد لحظات سنكون مع مرح شتاي، سوف تحدثنا إذن وتعطينا تفاصيل أكثر عن الإبادة البيئية، التدمير الحضري، وهي كما تعلمون وكما قلنا هذا الصباح باحثة دكتورة في قسم التخطيط الحضري بجامعة تيو دلفت بهولندا، متخصصة في هذا المجال، لتأخذنا للمزيد من التفاصيل بخصوص ما الذي يعنيه أو تعنيه هذه القوانين إنسانيا، وهل أصبح استهداف البيئة والعمران جزءا من أدوات الحرب والضغط السياسي. أيضا كل هذا في مساحة حرة عاطف.
2: يوميا مع كافي شو من الثامنة إلى الحادية عشرة على مونتي كارلو الدولية.

0: الوضع ممتاز ولن يخرب أبدا طالما أنتم بخير وبصحة وفي تواصل مستمر, ونحن نتواصل معكم دائما عبر أثير مونتي كارلو الدولي. نتمنى لكم أمنيات وتحقيق أمنيات, وأهم شيء الصحة والعافية لكل مستمعينا مستمعي مونتي كارلو الدولي. 5 دقائق تفصلنا أيضا عن البيئة وصحة وإصحاح البيئة. دمتم بخير.
1: ابتسم, أنت على مونتي كارلو الدولية.

0: مساحة حرة.
1: البيئة اليوم هي صديقة الإنسان، ولكن كيف يتعامل مع الإنسان بجور وأيضا بصلف وبعنجهية وبفوضى عارمة تدمير الحضري والإبادة البيئية في مناطق النزاع هذا اليوم؟
2: يس، في حروب اليوم يا أصدقاء لا يقتصر الدمار على البشر فقط، بل يعتمد أو يمتد إلى الأشجار والأنهار والبحار والبنية التحتية والذاكرة العمرانية للمدن. نتحدث اليوم عن مدن تمحى وموارد تلوث وأجيال ستدفع ثمنها هذه الحروب رفقة ضيفة مساحة حرة لليوم مرح شتاي. أنت باحثة دكتورة في قسم التخطيط الحضري بجامعة تو ديفت بهولندا، موجودة معنا عبر الهاتف. عزيزتي صباح الخير.
3: صباح الخير حنان، شكرا لك على الاستضافة، وصباح الخير لمستمعينك.
1: وعاطف أيضا معك
2: أستاذة
1: فرح، وأنا انضميت يعني أنا انضميت لحنان بسبب الاسم، الاسم رائع، يعني اسم مرح، وهو أفضل من يتحدث عن البيئة هذا الاسم مرح.
3: نعم، صباح الخير خصيصا لك عاطف.
1: يسلموا. يعني أولا كيف نعرف مفهوم الإبادة البيئية أخلاقيا وقانونيا؟
3: نعم، الإبادة البيئية هي استخدام الظروف البيئية والمكان لإحداث ضرر له بعد سياسي. يعني المكان ليس، ما بيكون ضرر المكاني والضرر على البيئة as a collateral damage، يعني كأضرار جانبية للعنف. تمام، للعنف، ولكن بيكون أحد الوسائل التي تم استخدامها بشكل ممنهج ومخطط له مسبقا لإحداث الدمار والتهجير الذي سيخدم البعد السياسي للعنف وللصراع.
2: طيب ما تقولينه الآن مرح شتاي شوية خطير، وكأن هناك استهداف البيئة والعمران كجزء ربما من أدوات الحروب والضغط السياسي. لا،
3: بالضبط. لهيك مثلا بالصراع السوري نحن شفنا هذا الشيء على مدى السنوات السابقة من خلال حكم الأسد، ولكن للأسف حاليا مستمر من خلال الأبحاث اللي عم نقوم فيها للصراع بالاستمرار الصراع بسوريا وخاصة بالجنوب في محافظة السويدة.
1: نعم، هذا النموذج أيضا أستاذ مرح يعني يظهر بشكل واضح ومخيف في الحرب الدائرة في السودان. هذه مجتمعات زراعية، مجتمعات بدوية تعتمد على الزراعة ولا تربية الحيوان في القرى، فتم تجريف عدد كبير من القرى ومحاصرة المدن وتهجير السكان، فالبيئة كانت جزء ليس أساسي ولكن الجزء المسبب فعلا للحرب في السودان بداية في دارفور.
3: بالضبط. والخطير بهذا الموضوع هو ما نطلق عليه نظريا فكرة العنف البطيء. يعني انت الحدث العنفي حصل بشكل ممنهج وبشكل
1: تدريجي
3: سريع عن طريق القصف، عن طريق هاي الوسائل كلياتها، ولكن الأثر تبع هذا التدهور البيئي هو يستمر لعقود من الزمن وتعاني منه الأجيال القادمة. لهيك الأثر البيئي واستخدام البيئة كسلاح بالصراعات خطير جدا، لأنه أنت ما عم تستهدفي بس المباني بحيث أنه أنت فيك ترجعي
2: تبنيها
3: ترجعي تبنيها، ولكن الأثر البيئي مثل استهداف المراعي، قتل المواشي، تغيير الإيكوسيستم، الغابات، قطع الغابات،
2: أيضا البحار. لننسى البحار وما يحدث اليوم على مستوى معبر هرمز، خطير جدا.
3: بالضبط. لهيك البعد البيئي هو شيء مستمر وأثره طويل، والتخلص من آثاره يعني من المعضلات التي تواجه التعافي ما بعد الحروب.
2: نعم، أستاذة مرح شتاي، سؤال. نحن نتحدث أو بالأحرى ذكرنا كثيرا هذا المصطلح الإبادة البيئية، عادة ما نقول جينوسيد بشري، يعني إبادة بشرية. هل هناك اتفاق دولي؟ هل الدول متفقة على هذا المصطلح؟ لأنه مصطلح قوي جدا.
3: هو مصطلح نظري نشأ بنظريات ما بعد الحروب، ما بعد حرب البوسنة والهرسك. كمان في إله هو يعني مش ستاند ألون مصطلح يعني في عنا
2: وحيد
3: في بيخدم مصطلح الإيكوسايد مصطلحات أخرى مثل الدوميسايد والأربيسايد اللي هن إذا بدي أشرحهم الأربيسايد هو إبادة المباني يعني البيئة المبنية والدوميسايد هي إبادة المنزل كمكان للعيش والانتماء والحماية. لهيك الإيكوسايد أو إبادة البيئة هي مصطلح متداخل مع ممارسات أخرى من العنف التي تحدث خلال النزاعات، لهيك حتى إثباته قانونيا هو شيء كثير صعب ومعقد جدا ويسهل نقضه لأنه أنت كسلطة عم بتمارس عم تستخدم هي كوسيلة، في عندك 100,000 سبب سياسي فيك تتحجج فيه لا استخدام هي الوسائل مثل على سبيل المثال يعني الشيء اللي بيستخدموه كله محاربة الإرهاب وهي الأسباب. لهيك إثباته قانونيا صعب جدا،
1: فلذلك
3: ولكن نحن كباحثين عم نشوف الأنماط وعم نشوف كيف الحروب عم تستخدم الإيكوسايد أو الإبادة البيئية كوسيلة كمان للتغيير الديموغرافي، لأنه أنت لما تدمر منطقة بيئيا وتلغي أسباب أو طرق البقاء بهذا المكان أنت عمليا عم تحرم السكان من العودة لهذا المكان حتى عند انتهاء الحرب.
1: نعم، يعني الآن هناك دعاوى جادة لتوصيف مفهوم الإبادة البيئية كمرادف للإبادة البشرية والإبادة الجماعية أثناء الحروب. برأيك لأي مدى مع هذه التعقيدات في المشهد والتهديد للقانونيين وللحكماء في الأمم المتحدة في مجلس الأمن في المحكمة الجنائية محكمة العدل الدولية، يعني هناك إرهاب وترهيب، إلى أي مدى يمكن أن تنجح هذا القانون؟
3: للتوضيح أنا لست خبيرة قانونية، أنا مخططة حضرية، ولكن يعني ما بدي أدعيني بفهم بالقانون الدولي، ولكن مثل ما حكيت يعني حتى نحن كباحثين كمخططين حضريين ندرس الأنماط المكانية للتهجير والإبادات البيئية والتدمير المدن، حتى إلنا كأشخاص لما بدنا ننشر أبحاثنا منواجه كثير صعوبات وكثير سهل نقض هاي الكليمز
1: تماما لأنه هي خطوة تمهيدية لإصدار قوانين في المستقبل، لأنه أنتم تقوم بالدراسات وضع هذه الدراسات والبحوث توطئة لاحتمادها قانونيا.
3: تماما، وكمان هذا الشيء بيساعد بإعادة توجيه السرديات
2: صحيح.
3: اللي بتستخدمها السلطات لا
2: سلطات أم الدول
3: ممارسة العنف المكاني
2: سياسات أم الدول
3: يعني نحن يعني في نحن عم نحكي عن هذا الشيء ما بيحصل بسياق معين، عم يحصل بسياقات مختلفة، عم يحصل بسوريا، عم يحصل حاليا بلبنان، عم يحصل بغزة،
2: بالسودان،
3: بالكونغو، عم يحصل بمختلف، حتى بأوكرانيا عم يحصل.
2: صحيح.
3: فهذا الشيء عم بيكون بشكل ممنهج، ولكن إثبات هاي الأنماط تحتاج لأولا الوجود على الأرض، يعني أنه يكون في عندك وصول للأرض، وأنت عم أصلاً عم تدرس سياق نزاع الوصول لإله كثير صعب، فما أدراك أنك تجمع بيانات مكانية وتعمل تحليل مكاني على المكان. ففي يعني هاي من أكثر المشكلات اللي بتواجهنا إثبات هاي الادعاءات.
2: أوكي، طيب أستاذة ما راح اشتهي تتحدثين عن دراسة سياق النزاع، بمعنى أنك أنت كمتخصصة وتعملين في قسم التخطيط الحضري بهذه الجامعة بهولندا، بالإضافة لما قلتيه أبرز التحديات التي تواجهكم، أين تعملون؟ يعني قربينا شوية من مفهوم العمل الذي تقومين به في هذا الإطار.
3: أنا بشتغل على الصراع السوري عمليا، كنت أشتغل عنه من 2023، شغلي تمركز على توثيق الانتهاكات المكانية لنظام بشار الأسد، يعني الأنماط الاستبداد المكاني، يعني كيف نظام الأسد استعمل المكان كوسيلة للعنف. وحاليا منخرطين ب workshops أو ورشات عمل بسوريا وبهولندا لتفكير بإعادة الإعمار العادل بسوريا وكيف إعادة الإعمار لازم تكون ومين كان مين لازم حرفيا يعني عمليا ينسمع صوته ويكون مركزي بعملية إعادة الإعمار.
1: نعم يعني هذه الدراسات وهذه البحوث الموثقة أستاذة فرح هي من أجل العدالة في النهاية.
3: بالضبط بحكم هذا هو السؤال يعني العدالة العدالة أنا الشيء اللي بركز عليه هو العدالة المكانية. إذا بدي أشرح العدالة المكانية نحن بنفهمها من ثلاث أبعاد اللي هي العدالة التوزيعية يعني قدرة السكان على الوصول للخدمات للبنى التحتية بشكل عادل. البعد الثاني هو العدالة الإجرائية يعني حق السكان بأنه يكون لهم مقعد بدائرة اتخاذ القرار لما هي بنسميها distributive justice أو عفوا procedural justice أو العدالة الإجرائية. البعد الثالث هو العدالة recognitional justice أو العدالة الاعترافية يعني نحن لما نخطط أو نصمم أو نوزع البنى التحتية بالمدينة مين who's justice counts يعني مين عدالته لازم تنحط بشكل مركزي وتوزيع الخدمات يكون باتجاه هذا الشيء.
2: نعم أستاذة مرح يعني أنت تتحدثين عن التخطيط عن كل هذه الأمور في نظرك ما هي تكلفة إعادة تأهيل المدن مقارنة بإعادة بنائها التأهيل؟
3: هلق أكيد هذا السؤال كثير عام.
2: نعم في نظرك مثلا إذا أخذنا سوريا إذا أخذنا سوريا نعم إذا أخذنا سوريا كمثال نعم
3: هلأ في إذا بدي أحكي تقنيا في مدن بسوريا نستطيع إعادة تأهيلها مثل أسواق حلب القديمة وحاليا هذا الشيء عم بيتم ولكن في مدن وفي أحياء كاملة تم قصفها بالكامل يعني تم لا ما في شيء لإعادة تأهيله
1: حجر على حجر
3: هي فكرة كثير مهمة وفي فكرة كمان كثير مهمة أنه أنت حتى بإعادة تأهيل وحتى بإعادة استخدام هاي المواد للمناطق المدمرة في على طول ريسك بأنه قديش هذا الكونكريت اللي رح يطلع قدران يتحمل نفس الضغوطات ونفس أو قدران يعمل بشكل مساوي للكونكريت الحديث والمنشأ حديثا ففي عندك هاي الريسك اللي لازم الشخص على طول أو المهندس على طول يأخذها بعين الاعتبار فهذا سؤال كثير مهم بالاستدامة وبكيفية إعادة بناء المدن بعد الصراعات ولكن للأسف حاليا إعادة الأعمار خاصة بسوريا عم بينشاف كوسيلة استثمارية فحتى ما عم ينحكى عن إعادة تأهيل هاي
1: ربما الوقت ربما الوقت مبكر للحديث عن هذا الموضوع لكن سنتوقف مع فاصل أستاذة مرح ونعود للحديث عن يعني أخطر أشكال الإبادة البيئية التي ارتكبت بصمت في سوريا ونعرف أن هناك تغيير ديموغرافي في بعض المناطق وبعض المناطق الآن تطالب بأشياء أكثر من ذلك بالانفصال يعني نأخذ سوريا نموذج حتى من يستمع إلينا الآن وهو مختص في التدمير الحضري جرعة وعي لكي تتحرك هذه الملفات سواء في السودان في غزة في لبنان وفي عدد من البلدان.
2: نعم وهل نستطيع بعد هذا الفاصل أكيد هل نستطيع إعادة إعمار المدن بدون معالجة الكارثة البيئية وسنعطيك أيضا فرصة أنه ترتاح شوية منا لأنه كثرنا عليك الأسئلة دكتورة مرح شتاي
3: ما يهمك
2: الله يخليك معنا.

0: حين تتحول الطبيعة إلى ضحية حرب التدمير الحضري في قلب حوار هذا الصباح عاطف، بالإضافة إلى موضوع الإبادة البيئية وارتباط هذه العناوين ببعضها البعض، رفقة ضيفتنا هذا الصباح موجودة معنا عبر الهاتف. مرح شتاي، أنت باحثة دكتورة في قسم التخطيط الحضري بجامعة تيو ديلفت بهولندا. مش عارفة إذا يا عاطف نطقتها بالشكل الصحيح.
1: تيو ديلفت، ما تزال عاطف أزالي مرح
0: بالهولندية كيف؟
2: لا صحيح، تيو ديلفت.
0: تيو ديلفت أوكي.
1: الأستاذة يعني مرح ما حنزلك عن السودان، التدمير البيئي في السودان ولا في غزة ولا في أوكرانيا ولا في لبنان ولا في اليمن، لكن في سوريا باعتبار أنك مهتمية بهذا الملف، ما أخطر أشكال الإبادة البيئية التي ارتكبت في سوريا بصمت؟
2: هلا بسوريا كما ذكرت قبل الفاصل، الإبادة البيئية تم استخدامها بشكل ممنهج خلال نظام حكم الأسد، ولكن الأخطر بسوريا أنه من أحد أسباب الثورة السورية اللي مش كثير العالم بتعرف فيها هو فترة الجفاف اللي ضربت البلد من 2006 إلى 2008 قبل الثورة السورية، اللي أدت لتخريب
1: الأراضي الزراعية،
2: البريد باسكت، الأراضي الزراعية بشمال شرق سوريا، وأدت لهجرات كبيرة، أكثر من 350 ألف نسمة هاجروا عن مدن الكبيرة، وأدت لضغط على المدن الكبيرة، وأدى لانفجار الثورة. هي أحد أسباب الثورة طبعا، يعني هناك بعد بيئي للثورة السورية. فهذا شيء عم بحكي كتمهيد لأني وضح قديش البيئة وضع متدهور بسوريا من ما قبل الثورة السورية بال 2011، وخلال الثورة تم الضغط على البيئة ومصادرها بشكل كثير كبير، وهذا الشيء مستمر لحد الآن. الأبحاث متمركزة على محافظة السويدة، فلهيك إذا بدي أحكي عن أنماط العنف البيئي اللي صارت، ففيني ركز على الشيء اللي صار بمحافظة السويداء بشهر تموز السنة الماضية، من خلال مثلا حرق البساتين الزراعية، يعني بشكل ممنهج
1: مزارع القمح،
2: حرق مزارع القمح، لأنه كان في حصار مفروض على المحافظة، وحرق هاي خلينا نحكي أساليب الحياة للعالم، أدت بشكل مباشر على خدمة السلطات اللي كانت قائمة بهذا الحصار. يعني هيك بيتم تسييس، يعني هي ممارسة بيئية ولكن يتم تسييسها لخدمة الهدف السياسي للهجوم أو للعنف، خليني أحكي. شيء ثاني، تم استخدام مواد كيميائية بحرق البيوت، يعني تم حرق 35 قرية بشكل ممنهج، جزء من حملة الانتقام اللي صارت على المحافظة، ولكن مش حرق عادي، هو تم استخدام سيفور مادي شديدة
1: يعني
2: الاشتعال،
1: تدمير وتهجير في نفس الوقت.
2: بالضبط إبادة. بالضبط. فلما تم استخدام هاي المواد الكيميائية، ففيك تتخيل أثر البيئي على الأرض وعلى المحافظة وعلى أكيد وعلى الأشخاص الموجودين بهاي المكان، بالإضافة لطبعا الدخان الكيميائي اللي بينتج واستنشاقه، وقديش بيكون أسباب نتائجها كارثية. الأنقاض اللي نتجت عن التدمير الممنهج للبيوت، كمان في شغلة كثير مهمة تم استخدامه، وهي تدمير الآبار، التدمير الممنهج للآبار.
0: ما الهدف؟ ما الهدف من تدمير الآبار؟
2: الهدف هو كان في حصار، ولسه للآن في حصار مفروض على هاي المحافظة، فتدمير الآبار هو استخدم كوسيلة سياسية للضغط على الأشخاص الموجودين بهاي المحافظة، وهذا الشيء أدى للجوء السكان لاستخدام الآبار الخاصة بجوات المحافظة، وأدى للضغط بالبيوت، للضغط على مصادر المياه الجوفية. ف الوضع البيئي أوريدي كان متدهور جداً، وإجا الصراع والعنف والإبادة اللي حصلت بالجنوب، وسببت طبقة أخرى من الضغوطات على البيئة. فهي يعني مثلاً كمان تم تدمير منشآت الحبوب الرئيسية بالمنطقة، تم قتل وذبح بسبب الحصار، تم قتل وذبح المواشي بطريقة غير مستدامة، بطريقة لأنه الأشخاص كانت عايشة بحالة حصار، ما في مواد غذائية، فالمواشي اللي كانت موجودة
0: أكيد بتموت.
2: جوات المحافظة بالضبط تم قتلها واستهلاكها بشكل غير مستدام، فهذا جزء من الإيكو سيستم، جزء أوكي. من النظام البيئي. فالمشكلة أنه أبعاده بتكون مستدامة وخطيرة جدا على مستقبل المكان.
0: أستاذة مرح شتاي، يعني في تخصصك أنت بقسم التخطيط الحضري بهذه الجامعة، نحن في البداية العناوين كانت الإبادة البيئية، الإبادة، التدمير الحضري. إذا غيرنا شوية في هذه العناوين بمعنى البناء الحضري والتنمية البيئية، كيف يرتبطان يعني؟
2: هني مرتبطان مع بعضهم بشكل لا يمكن فصله أصلا، لأنه أنت ما فيك تعيدي تأهيل البنية الحضرية لمنطقة بتجاهل البعد البيئي، لأنه بنهاية الأمر حتى لو عدت تأهيل المنطقة وهي غير مستدامة بيئيا، العالم ما فيها ترجع وتعيش بهذا المكان. يعني إذا ما في مصدر مياه، ما في مصدر غذاء،
0: يعني أنتم تخططون لكل شيء، كل شيء
2: بالضبط،
0: العمراني والبيئي.
2: بالضبط، التخطيط المكاني بيشوف المكان كشبكة متقاطعة من الطبقات المختلفة، أحدها هي البنية الفيزيائية للمباني، ولكن هناك البنية الاجتماعية، هناك البنية الرمزية للمكان، وهناك البنية البيئية للمكان. فلا يمكن فصلها ولا يمكن التفكير فيها بشكل منفصل إذا أردنا أن نتكلم عن إعادة بناء مستدامة.
1: نعم، يعني باختصار، وأنا تفاجأت فعلا بأنه الثورة السورية الشرارة الأولى أو المتسبب فيها هي النزوح اللي حصل بسبب الجفاف من المناطق الزراعية والحضرية،
2: أحد الأسباب.
1: نعم، هذا ما حدث في السودان وما يحدث في أوكرانيا الآن، الصراع أيضا حول الموارد في غزة، أيضا الطمع في الأرض. يعني نستطيع أن نقول هي القاسم المشترك، البيئة الحضرية هي السبب أو السبب الأهم في هذه الحروب. يعني إذا تصورت أنه صراع في السودان سبب البيئة والماء والأرض والحيوان في دارفور، كان سبب الصراع الأول في العام 2003.
2: نعم، هذا الشيء اللي اسمه تسليح البيئة، يعني
1: جميل.
2: استخدام البيئة
1: جميل.
2: كسلاح حربي.
1: نعم، جميل.
0: أوف، لم نعد نستهدف البشر، أصبحنا نستهدف يعني كورقة ضغط البيئة.
1: شكراً أستاذة يعني مرح شتاي على هذا اللقاء.
0: أذكر بأنك باحثة، العفو ولا والشكر لك على حضورك معنا وعلى كل هذه المعلومات القيمة. أنت باحثة دكتوراه في قسم التخطيط الحضري بجامعة تيو دلفت بهولندا. شكرا لك.
2: بالضبط، شكرا.
1: أنا وأنت أيضا نودع المستمعين، شكرا لدني في الإشراف التقني،
0: شكرا لزملائنا أيضا في إعداد وتنسيق البرنامج، أمين أوشن وشاهناز، تحياتنا لكم. اللقاء يتجدد وإياكم غدا نفس الزمان والمكان، استوديوهات مونتي كارلو الدولية، فقرات جديدة وضيوف جدد.
1: كل سنة وانتم طيبين.
0: باي.

تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على موقعنا mc-dualia.com وعلى تطبيقات الجوالة لمونتي كارلو الدولية. مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.

0: في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12:00 بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية. أهلا بيكم في برنامج هوا الأيام. أهلا بيك مازن خليل معنا في غرفة الهندسة الصوتية، شاهيناز سارة وكل أسرة مونتي كارلو الدولية. النهاردة هنروح لفقرة مسرح وهنتكلم عن مسرحية ضرورية مهمة، هي مسرحية فيها كوميدي ولكن فيها أخبار ووقفات سياسية قوية نسوية. أيضا معاكي جوانا خلف، أهلا وسهلا بيكي بحضورك معانا في برنامج هوا الأيام. هنتعرف عليكي على المسرحية الجامدة دي وعن مشوارك. بعد كده هنروح لفقرة هوا النساء كل يوم خميس، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مؤلم شوية، الخزلان العائلي. ما تكون أقرب ناس ليك بتخضرك، هنشوف نتصرف ازاي، نتعامل ازاي. وامنه ولها الكوتش المعتمد والمتخصصه بالعلاقات الانسانيه هتدينا كل الطرق والتيبس علشان نخرج من المواقف المؤلمه دي بطريقه ايجابيه. كل ده في هوا الايام، واكتر كمان زي ما انتوا عارفين في هوا الايام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالا.